0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني، زوروا أغاني دوت كوم وكونوا

0: صارت ستة
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
4: من شطورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
6: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
7: ما عاد نبضي يعزف لحن الهوى، بل يبحث عن بر فيه يرسيك. وصارت مشاعري للسائحين فقط، وانتهت وطني لطالما كان يؤويك. فما يعني أن أقصي روحي عنك وغصبا عني تأتيك، وأن أعادي كل ما في لك وأنت لا أعاديك. فلتسلم يا ذنبا رغما عني أحمله، لست بحاقد أبدا إن كان هذا يعزيك. لكن كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعاها.

0: قبل الكل رح يوعى ليصبحكن ويرافقكن ببيوتكن وعطرقاتكن. أصواتكن رح يسمعها ومشاكلكن رح يتبعها. وفي أحلى من إنه تبلشوا نهاركن مع صارة ستة مع شرب السعادة. صارت ستة كل يوم من التنين للجمعة مع شرب السعادة على أغاني أغاني.
1: أغاني أغاني بتقدم صارت ستة. إعداد وتقديم شرب السعادة. إخراج ميلينا سلهب سعادة.

ست ودقيقة يا جماعة وينكم؟ تأخرنا دقيقة ما بتسألوا عنا؟ اشتقنا لكم من امبارح لليوم. شو حلو هالنهار، شو حلو هالنهار، بننطره من سنة لسنة. 14 آب ليلة عيد السيدة. لو يعني مثل ما بتعرفوا المسمى العيد بيسموه عيد انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، بس قد حلو هيك التعبير الشعبي اللبناني عيد السيدة. بس نقول عيد السيدة يعني فرح، يعني احتفالات روحية ومهرجانات ونشاطات والضيعة اللبنانية بتعج عج بالمؤمنين وبالرواد وبالناس الطيبة مثلكم انتو جميعا مستمعي اغاني اغاني.

جديدة من برنامج صارت ستة بتنطلق اليوم الجمعة آخر حلقة له الأسبوع الجمعة 14 آب 2026. يعني لكل اللي عم يسمعونا بشمال أفريقيا وكل إخواننا التونسيين والمغاربة والجزائرية اللي منحبكن قد الدنيا أوغست يعني آب لأنه ما رح تعرفش يعني آب أوغست أوغستوس أوت بتونس بيقولوا أوت مثل ما نقول بالفرنسي. حلقة جديدة اليوم استثنائية إن شاء الله تتحملونا. إذا بتتحملونا 4 ساعات بنبقى معكم، إذا ما بدكم منسكر وبنطفي على 7:30 مثل العادة ومنفل أنا وميلينا.

0: وبتوصل لكل المطارح وين ما كنتوا عم تسمعونا داخل لبنان وخارج لبنان بكل دول الانتشار. أنا شربل سعادة والمخرجة ميلينا معنا أربع ساعات اليوم. بدنا نتعبك ميلينا معنا. ميلينا بس تقول ميراي أنا فرصة مش جاية بتحس أنه بتقول بكرة أشغال شاقة عندك. بدك تتحملينا بالبيت وبالشغل. أمك مصليت لك لينا بليلة القدر. خلونا نبلش سوا لقائنا وصبحيتنا مثل العادة. لحتى تكون صبحيتنا كتير قوية منبلش دايما بوحدة صلاة نحن وياكم مع الوقفة الروحية.
1: معا نصلي.
0: ليلة ليلة عيد السيدة ينعاد عليكم جميعا. ليلة عيد انتقال السيدة العذراء إلى السماء. خلينا نوقف شوي عن كل شيء، نوقف كل الانشغالات وما تفكروا شو عنا بهالنهار وشو عنا هموم وشو عنا شغل وعجقة وبدنا نخلص قبل العيد. خلونا بهالوقت نرفع قلبنا صوب أمنا مريم العذراء أم الكل. يا أمنا مريم، أنت اللي كنت دايما قريبة من الإنسان بضعفه بخوفه بتعبه، خلي حضورك يكون معنا بهالليلة وبكل ليلة. نحن نطلب منك أنه تحمي بيوتنا، تحمي عيالنا، أولادنا ولبناننا وكل الدول العربية والعالم كله، أنه تعطي كل إنسان عم يسمعنا اليوم سلام بقلبه ورجاء بالأيام اللي جاية. مريم العذراء بهالعيد هيك خدم معنا كل أمنية حلوة، كل صلاة، كل وجع ما قدرنا نحكي يمكن عنه، وصليهم لابنك والجواب أكيد رح بيكون سريع.

0: صلاة مقبولة للجميع وين ما كنتوا عم تسمعونا، وإن شاء الله يا رب هالليلة تكون ليلة سلام وليلة فرح، وتكونوا محاطين بالناس بس يلي بتحبون.
1: من صارة ستة صباح الخير،
0: وأكيد الناس يلي بحبوكن، ولكل حدا انضم لنا هلا أهلا وسهلا فيكن من جديد بصارة ستة. نحنا مكملين سوا، قلعنا بقوة، صلينا سوا، والأغاني قلعت مع مدينة، والحكي رح بكمل اليوم معي للعشرة. إن شاء الله نضل ملنصين ما يروح صوتي.

0: بتعرفوا شو يعني واحد يحكي أربع ساعات ويكون جاي نايم للساعة 2 للأربع ونص، نايم ساعتين ونص، مش هينة. بدأ بهالصبحية شي انرجي درينك، انرجي درينك من عند طانوس تريدينج سكاي فول. بيسوى ميلينا في بالبراد، بيسوى اشرب كير. كان عندنا سهرة عرس مش كرمال عيد السيدة، وحدا كثير عزيز على قلبي وعلى قلب ميلينا، احلى عريس واحلى عروس، سليم نور الدين ورانيا الخازن بنت اختي رانيا، وسليم رفيقي وخيي. كنا عاملين امبارح وحده وطنيه ليكم، ما فينا نبلش هيك اذا ما تاكدت وطمنت انه في ناس كتير واعيه وناس كتير عم تسمعنا. ما رح نكمل. يلا خبروني مين عم يسمعنا على 71 9 8 9 9 8 9. ان شاء الله ما يكون صوتي عم يزعجكم لانه على قله النوم صوتي تعبان، بس وعدكم انه الليله وبكره والاحد رح ارتاح انا وميلينا كثير، لانه رح نكون موجودين بالشمال بصغرتها، اكيد رح نرتاح لنرجع التنين بكل نشاط وبحيويه وبقوه. يلا على 71 9 8 9 9 8 9 قولوا لنا مين عم يسمعنا اليوم. الي مجدلاني غادي، اسم الله عليك، يخزل عين بتلحق معي ومع ميراي ومع رولا شمية كذا مرة. مع رولا كم مرة شاركت للوس امبارح؟
1: صباح الخير شباب المدينة، بونجور للجميع. يلا يا شباب كل عيد سعيد وانتم بخير، لكم للجميع شباب، مش بس احنا اذاعة، احنا موزعين كمان.
0: شكرا للوس،
1: بتمنى لكم الفرح والسلام لكم لعيالكم لكن جميع المستمعين اكيد. بتمنى للجميع ويكند حلو يا رب. مجدلاني من صيدا،
0: يا هلا فيك للوس. يلا الي مجدلاني، امبارح ما قدرت، تحمست اول مره بشارك مع رولا انا ببعت فويس، اجمالا بسمع ميلينا، كون سايق بالسياره بسمع ميلينا عم تشارك مع رولا. امبارح كانت عم تحكي عن عيد السيده، ما قدرت الا ما ابعت لها فويس دغري. الي مجدلاني بعت لي شربول، نورت اغاني اسم الله عليك، ما بتقفي ولا دقيقه. يخزل العين يخزل العين، انا وبسمع الي مجدلاني سطى للكمبيوتر قدامي بالمستمعين اللي عم يبعتوا.
2: شربول صباح الخير،
0: يا هلا،
2: صباحكم كيفكم؟ منيح
0: كتر خير،
2: ينادي عليكم كل عيد وانتو بخير وعطول على السماء. انا يا شربيل يسعد صباحك. ناجي
0: ناجي اهلا وسهلا فيك، ما عندنا شك انه دايما بتسمعونا بس انا بحب امزح معكم.
3: صباح الخير شربيل، صباح الخير ملينا، صباح الخير لكل المستمعين. ان شاء الله عيد انتقال السيدة العذراء الى السماء بيكون كمان عيد انتقال لبنان من مرحلة الحرب لمرحلة السلام. عيد الأعمار مش الدمار، ينعاد عليكم بالصحة والعافية. سامي من الضاحية،
0: تحية لك يا سامي. فيك تقول انتقال لبنان إلى السماء، لأنه بس نعيش بسلام بهالبلد منحس حالنا طايرين بالسماء.
4: نقي يا حلوي أهلا من ضحكة أطفال.
5: شايفي البونجور مثل العادة من المزرعة يسوع على الشفية، وينعاد عليكم.
0: الله يكون معك يا فؤاد والعذرة تحميك وينعاد عليك. هاي شربول وميلينا تنعاد عليكم، معكم رانيا صغيب وعيبك يا اليوم رانيا.
6: صباح الخير ملينا، جميع المستمعين، نهار مبارك للجميع وإن شاء الله بتنعاد على الجميع بعيد السيد يا رب. يا صعب عبدا،
0: شكرا للوس ينعاد عليك. شربول من قبل الضو معك على السمع. دارين كمان يسعد صباحك ليكو. بدنا نتفق على شغلة، بتعرفوا بس كون أنا لوحدي على الهوا بحب أسمع أصواتكم، ما حدا يعذب حاله ويكتب، بالأخص بتفاجئوني سايقين بالسيارة كيف بتكتبوا، عم تلتهوا انتو سايقين. بليز ابعتوا فويسات، ما رح اقرا الواتسابات المكتوبه. رندا كرم، ولك شو معيك بكير يا رندا؟ هيك تشوف مالينا رندا، رندا رندا تبعولنا رندوش.
4: ومن حلم الوادي الاخضر
0: لا مش رندا، بلا رقمه بس حتى صور بنات صغار. مين هالبنات يا رندا؟ هلا في صبي كمان بنت وصبي. لك يا رندا احذري بعرس مين كنا امبارح. حبيب قلبك سليم نور الدين وبنت اختي رانيا الخازن وجايين على الإذاعة بلا نوم. رندا ست الستات أحلى نفسية. شرفكم سامونا أصواتكم ما تبعتوا لي واتسابات مكتوبة بليز. أول شيء عم شوف كل حرف قدامي عشرة. عيوني مغبشين. ميلينا شايفة هيفا وهبة. رندا كرم عم تقلي شربول في دق على الهواء. بحب دق على الهواء. رح دق لك أنا. أحلى مشغول مع مين عم تحكي؟

0: بونجور رندا.
1: كيفك؟ نعد عليك.
0: ميرسي وعليكي. وين غادي قبل هالضوء؟
1: والله عم بسمعكم كل يوم. الكيفة نطرتكم.
0: وين انت هلا؟ بكفر شيما؟
1: لا بعوكر.
0: بعوكر لك رندا. تذكرناك. خلينا نقول للمستمعين معنا رندا كرم، هي اصلا من كفر شيما بس انت الاساس من الكحالة. تذكرناك بس كنا بالبرتغال واسبانيا لانه نص الكحالة كانت معنا، بيت ابي خليل كلهم كانوا معنا.
1: مزبوط مزبوط مزبوط.
0: تحياتنا لك يا رندا ولعائلتك.
1: حبيب القلب.
0: احلى مستمع. نحن كل مستمعينا حلوين حلوين من برا ومن جوا.
1: كنت امبارح بعرس سليم
0: سليم نور الدين، احلى عريس كان امبارح مثل القمر وبنت اختي رانيا الخازن. كنا عاملين وحده وطنيه امبارح.
1: شحلو يا الله. انا سمعتك امبارح عم بتقول عنكم عريس وراح تظبط حالها ميلينا، بس ما عرفت عن اسمي صراحه.
0: يي يي ما بقدر اقول لك. ميلينا دوخت العالم امبارح، هي بدون ما تظبط حالها. بس رامي نخول امبارح الفنان انا بسميه لك وفاء رامي نخول غيرها لميلينا 180 درجة. دوخت العالم امبارح بالسهرة
1: يا حياتي يا الله. هي اصلا هي حلوة وزاد جمالها زيادة يعني،
0: لانه انتو حلوين بتشوفونا هالقد خصوصا ميلينا. وين معيدة عيد السيدة الليلة يا رندا؟
1: ولا رح على الحدد.
0: احلى شيء في احلى من عيد السيدة بالحدد. ليلة بفتكر احتفالات دينية بس كانوا عاملين مهرجان حلو بالحدد. ليلي في فنانين
1: يعني امبارح كان في حدا ما بعرف صراحه ما بتذكر كثير الاسامي، واليوم كمان في شيء.
0: يلا ينعاد عليكم وكل اهل الحدد وكفر شيما والكحاله ولبنان كله وكل العالم يلي عم يسمعونا. بتمنى لك نهار حلو رندا. رندا كرم باي باي. الله يكون معك. باي باي. جورج بن عاشوت يسعد صباحك. بليز بعتولي فويسات، حابب اليوم زين برنامجنا بأصواتكم.
2: صباحو شربيل، صباحو ميلينا. أنا بعيد جميع اللبنانية بعيد السيدة، بعيدك كلك شربيل خصوصا أنت ومدام ميلينا. إن شاء الله بعيد أنت إلي السيدة بعم السلام بلبنان وبتجي الزودة نبض الزودة معك. حكمات من جسر الباشا.
0: حكمات يسعد صباحك، تحية كبيرة لألك والعضلة تحميك.
3: صباح الخير شربل، ينعاد عليكم جميعا بالخير والبركة والصحة يا رب. معك فادي شيبان.
0: يسعد صباحك يا فادي. خي ما في أحلى منكم. فإذا بعتولنا فويسات بليز، بعتولنا يعني تسجيل صوتي لأنه صوتكم كتير حلو وبيحل برنامجنا وبيزين صارت ستة أكتر وأكتر.
4: للتواصل مع شربل السعادة واتساب 71 989 989.
0: خبرونا وين عم تسمعونا، شو عاملين الليلة، وين معيدين عيد السيدة، وين سهرانين. بس بليز بعتولنا فويسات. ليس عوكر بدنا نسمع صوتك، ولا مرة سمعين صوتك على الهواء. يلا سمعنا صوتك.
5: صباح الخير شربيل.
0: صباح النور.
5: ينعاد عليكم عبال كل سنة بالصحة وفضاوت البال يا رب.
0: احنا وياكم ان شاء الله كل الاعياد بتمروا عليكم وعلينا بخير، ومنضلنا نحن وياكم مستمرين على هوا احلى اذاعة اغاني اغاني. لا اليو الصوت ما بيسوى ابدا.

0: الحاج عجال يسعى ساكر قال هو بيبعث لي واتساب مكتوب بس بيوقف على الجنب على جنب. سجل انت وماشي رائف من اليونان. رائف بدنا نسمع صوتك من اليونان, بدك تسمعنا صوتك. يا ريت كل اللي عم يسمعونا برات لبنان بتسمعونا اصواتكم, بتطمنونا عنكم, بتخبرونا عن عيد السيدة عندكم مطرح ما انتم موجودين, خصوصا وين في لبناني بدول انتشار في فرح بينقل لبنان معه لمطرح ما بيكون. جازيا يسعد صباحك, مرسي على المعايدة, وكمان احنا من عيدك.
1: يسعد لي صباحك شربول, وصباح ميلينا, وصباح إذاعة أغاني أغاني, وصلاة مقبول, وإن شاء الله بينعاد عليكم عيد السيدة وتضلوا بخير ونهاركم حلو يا رب. سوري يمكن طلع ويز فادي على الهواء يمكن على الطريق,
0: بس يا إليو دايما فويساتك فيهم ضجة. وطي صوت الإذاعة لقلنا حل, عم نزعج المستمعين بكل محبة عمل لك. يا صباح النور وصباح الفل لكل المستمعين, وصباح الياسمين لكل إخواننا التوانسة.

0: سؤال التقليدي اللي بنسأله كل يوم للمستمعين، مين عم يسمعنا وعم يشرب قهوة ومش حيلا قهوة، كافيه دو برازيل أطيب قهوة موجودة بالسوق اللبناني وأرخص قهوة، سعرها الأرخص. يلا خبرونا كيف عم تشربوا قهوتكم، سادة أو مع هيل أو مع سكر. بشرف اللي عم بيلي بيشرب قهوة مع سكر، بس خبروني كيف تقدروا تقبلوها. بس تكون القهوة حاضرة يعني المزاج رايق، يعني عم نبلش نهارنا سوا بأحلى طاقة.
1: شربول مستمعينك، معك شرب المغبالة. والله امبارح كنا سهرانين بحراجل شرب مرجانة الحلوة، كان مولعها جورج صغير امبارح.
0: امبارح كان احلى فنان جورج صغير، ما قدرت اكون انا لانه كان عنا عرس.
2: شربل يسعد صباحك ملينا وكل المستمعين، ان شاء الله بتنعاد عليكم جميعا هالايام المباركه، عيد السيده بيزين لبنان كله. واول درس علمتنا اياه العذراء، ستنا العذراء لما قالت انا امة الرب فليكن لي بحسب قولك، نتعلم منها هيك، نستسلم لمشيئه الله على طول ونسلم حياتنا كلها لربنا دخيل اسمه. ان شاء الله بينعاد عليكم بالخير والصحه.
0: تحيه لك نهاد، قديش مهم وقديش حلو نقول نعم للرب وما يكون عندنا تردد ويكون عندنا ثقه كامله فيه.
3: شو حلو حبيبي شو حلو،
0: ولك انتو الحلوين
3: هالقمر، شوفوا ما اجمله. بس انا عبالي دلي
0: لازم نقوم نرقص شوي ملينا انا وياكي، تعي فوتي بشرفك تنوعة ملينا نايمة على الميكسر، غامرته نايمة
3: شو حلو
0: فكرته مخدة
3: هالقمر، شوفوا ما اجمله.
0: للوسة دي أزز عم تسمعنا، تعري يحملينا شوي، بتخد بتاخد غطة جوا.
1: صباح الخير مسيو شرب، يعطيك العافية
0: مسيو،
1: معك جاك ترباي من حائل.
0: لك أهلا وسهلا فيك، أحلى ضيع حائل.
3: لو زعل أنا بصالح حبيبي بالقلب صاير.
0: يا الله ماتيلدا بصيبس من فلوغة، اجت من الإمارات العربية المتحدة لحتى تعيد عيد السيدة بضيعتها بفلوغة، وعم تبعت لي لايف صور بلشوا يطبخوا الهريسة لعيد السيدة بفلوغة. شو حلوة هالتقاليد وهالعادات اللبنانية يلي بترافق عيدنا. لك ألف صحتين يا ماتيلدا، وينعاد عليك وعلى كل أهالي فلوغة. يلا في مستمعين ملينا وحياة الله، يا ريت بتفوت شوي لهون، شو ما احكي بردوا علي، شو ما احكي. يعني في مستمع من اول ما ببلش لوقت الاختم فكره لازم ضل جاوبه، شو ما احكي برد علي.

0: خبرتوني مين عم يشرب كافيه دو برازيل؟ بدي صورة واحدة، صورة واحدة للكافيه دو برازيل هلا. تكون مزينة صبحيتكم. حبيبي أنا وميلينا بلشنا لأنه ما في شي بوعينا غير الكافيه دو برازيل وأطيب بن وأطيب قهوة. ما بقى تجمعوا إذا بتسمعوا حبيبي. يا عمي جوزيف الأزي، مؤسسة الأزي للمعدات لصاحبها جوزيف الأزي، شو عاملة بالناس؟ شو عاملة؟ بتتذكروا عرض الأيسيات يلي بعده مستمر، وفي أيسيات قد ما بدكن قد ما بدكن. بتعرفوا انه أيسيل راحت الكهرباء على سيرة الأيسيات، طق الديجانتور، عل الديجانتور ملينا، طفي الغسالة وطفي الأظان. كل اللي عم يسمعونا برات لبنان اونلاين تحية كبيرة لكم. رجعنا ورجعوا حبايبنا، شو بدنا نعمل؟ نحن بلبنان بدكم تعذرونا. كنت عم بحكي على ايسيات، انطفت الكهرباء بالستوديو وبمنطقة الأشرفية بفسوح. ديجونتور الشركة $250. نعم $250. بتشتروا اي سي من عند مؤسسة الأزي للمعدات وبيبعتوكم حدا بيركبه كمان، مش بس هيك. بدكم تسمعوا عرض لأول مرة، مش معقول بيبعتولي 5-6 عروض مع بعض أنا بصير نقي على زواج. يلا إيني ميني سيني لنشوف أي عرض رح يطلع. تحت البساتيني في ليمونة حامضة تقطف وتطعميني. وين أوليفيا تكون عم تسمعنا؟ يلا اسمعوا عرض أول راديوات بسياراتكم، هيدا العرض لأول مرة، اسمعوا.
1: صباح الخير.
0: صباح
1: النور. عرضنا الجديد لفة نرويج ماي شفاف نص إنش مع خيط 40 متر بس $15.
0: شو؟ 40 متر؟ معقول؟
1: صباح الخير. عرضنا الجديد لفة نرويج ماي شفاف نص إنش مع خيط 40 متر بس $15.
0: يا ويلي، وخدولكن عشطف وسقيت زريعة وزهور. يا ويلي شو بحب أشطف، يا ويلي شو بحب دير النرويج. بنطر مناطرة بس تجي المي عنا بميروبة، بشطف الدرج، بغسل الإزاز، عاملين حواض زهور، شيب بمسجد الخالق الزهور عنا وجازون، مدها النرويج ويلا ومن باورد.
1: صباح الخير. عرضنا الجديد لفة نرويج ماي شفاف نص إنش مع خيط 40 متر بس $15.
0: يلا اليوم هجوم عند مؤسسة الأزي للمعدات، بدنا كل الناس تطرطش بالماي وتبورد. وما وعدتك بالجوم بدك ملينا اليوم، بدك نرويج لتغسل سيارتك؟ في ناس بتقول نبريج. عندك غنية معقولة تشتي بقاب؟ عندك إياها؟ حطيها من بعد هيدا. فيك تحطي لنا 3 أغاني لوائل كفورة بس أولديز؟ فيك؟ يعني شو هالمالينا؟ مؤسسة الأزي للمعدات موجودين بالمدينة الصناعية بسد البوشية خلف البراد اليوناني، فرعهم الثاني مثل ما صرتوا تعرفوا على جاليري الاتحاد بجديدة المتن، الفرع الثالث على أوتوستراد سن الفيل، وكمان عندهم فرع على الدورة شارع أوغوست باخوس يعني حد مستشفى مار يوسف. رقم مؤسسة الأزي للمعدات 03-386-322 03-386-322. أمك ميلينا، كنا نايمين عند أم الميلينا اليوم، سربنا من العرس، تركتنا لفلينا، وعيت وبعتت لي صورة عم تعمل ركوة قهوة هالقد وشو كافيه دو برازيل، مش الساشي، مش الظرف الصغير، الكبير لوقيتين. يلا سوبوزون انه انا موجودين انا وميلينا عم نشرب معك وكاسك، حطينا فنجين بوجهك، سلمينا عيوشف. تحكيلنا ايه؟
2: بونجور شارب المدينة، ينعاد عليكم. اليوم نحن معيدين عيد السيدة بجزين، بإذن الله بكرة عيد ميلادي كمان معيدين، بس مش بجزين، معيدين بغزير كسروان.
0: بسم الله عليك، عم تعمل لتور دو ليبان. سلمنا على رئيس البلدية بس تطلع جزين، الأستاذ ديفيد الحلو ومدام تومونيك. أحلى رئيس بلدية. شربول وين فينا نلاقي كافيه دو برازيل؟ بعالي كسروان. لا لا لا جازية، هيدا السؤال بينسأل؟ تعرفي وين بيتي؟ بميروبا. وين ساكنة أنت بعالي كسروان؟ يلا ناطرك جاوبيني. بس وصلي على رومبوان ميروبا عند المدرج، ضلك مكملة دغري لقدام لتوصلي في محطتين بنزين بوش بعضن للمختار، مختار أحراجن ماتكم دغري من بعضن، بتقربي شي 100 متر على الشمال قبل ما توصلي على الكوع وعلى مطعم زهر التفاح في لافاندا ماركت. عندن كتير وبيوزعوا بالجملة بالمنطقة فوق. قليلن شربة سعادة بعدنا. وإذا بدك إذا بدك هيدا رقم الكافيه دو برازيل، عم ببعت لك إياه ورح أقوله على الهواء. 76-777-361. فإذا رقم الكافيه دو برازيل 76-777-361. تواصلي معهم بالواتساب وهن بدلوكي على أقرب نقطة بيع على بيتك. معقول تشتي بقاب وتتلج عدل، ولكن رح بتشتي الليلة. وإذا مش مصدقين اسمعونا بعد شوي، خلال برنامجنا اليوم رح يكون معنا مباشرة من زحلة الراصد الجوي والمتخصص بالأحوال الجوية أنطوني توما، رح بفاجئكم ورح بتسبوله لأنطوني، لأنه رح بقول أنه رح بتشتي ورح يتغير الطقس اليوم ورح بيصير في الشتاء وفي احتمال يصير برد. والشمس بلحظة الغياب توقف جمعة محلا. وليد الحاج عمل الشربول، وين سهرانين بكرة؟ نايم ببنشع بكرة، والله غيرت. مش بكرة، ليلة طالعين عبنشع، ليلة سهرة بسبعل بأحلى مهرجان لعيد السيدة وعشا قروي بساحة سبعل، بساحة كنيسة سيدة الانتقال بسبعل. ضيعت مالينا العظيمة. لكن لازم يعملوا لك تمثال لحد الشاعر الكبير الله يرحمه سعة سبعة لمالينا، عم تشهرين لهم سبعة وتمثال لأمك حدك، لأنه مالينا ما فيها تقعد بلا أمها دي. شو حلوة سبعة الكل ضيعنا اللبنانية. هيت لا تخبرونا كل واحد عن ضيعته، بشو بتتميز ضيعتكم؟ نايمين ببنشع لحتى ما نسرب على ميروبا، نايمين ليلتين، الليلة وبكرة. طالعين نحن والعرسان سليم ورانيا، وطالعين أصحابنا أطوان أبي خليل وماري ويورجو وماريو وليا.

0: أجي حرب بليز ما تتصل فينا وما تبعت فويسات بليز. عيب يلي عملته طلعت تشتكي علينا على إذاعة لبنان الحر، عيب عليك. والكلام اللي حكيته عني على لبنان الحر ما رح انساه كل حياتي. هو عجرب الدقل قلبي قلي قلبي عتلي كتب لي رسالة، أنا قلبي طيب والكلام بيسبقني، بدك تطلع إذا بتبعت فويس على الهوى بتعتذر، بعته على تليفوني بتعتذر بشلك البلوك عن الهوى. عيب عليك التلفن على غير إذاعة تبعت فويس وتقلن وتحكي عني بالعاطل، أنا صيتي سبقني وبشرفك أنت وسليلتك وعيلتك. يلا بعد فويس على لبنان الحر اليوم، شو إنك سخيف وما بتشبه مستمعينا، سئيل سئيل يعني من وقت اللي حكي عني وقال إنه أنا بكذب وأنا بصلي وبزعبر وما حطيت له اسمه بالقرعة وكابس فيي كابس فيي. خي روح اسمع غير إذاعة، روح حل عنا.
1: احنا خي شرب الجزيم تتميز بتراثها، بتتميز بشلالة، بتتميز بطبيعتها،
0: بأهلها الطيبين،
1: بتتميز بشجر السنوبر تبع بكسين، بتتميز بأكل الجزينة، في كتير قصص بتتميز فيها جزين، وبكافي بتتميز جزين برئيس البلدية هو الأستاذ ديفيد الحلو اللي كنا كلنا بنحبه وبنحترمه.
0: تحياتنا لك صديقنا ولكل أهالي جزين. صدقني أنا بس بلش أطلع من عبرة ولبعة وبس أوصل على كفر فلوس وبدي هيك بلش أطلع، مش معقول بيوقف قلبي قد ما بحب هالمنطقة. بس أوصل على روم بصير هيك ماشي على مهلي وتطلع شمال ويمين، وبس أوصل عند سيدة المعبور ما بعرف شو بحس، مش معقول. شو حلوة جزين، كتير حلوة. لبنان كله حلو بس جزين كيف مغمورة كلها بالصنوبر، اللي بتطلع على شمالك وبتشوفه بكاسين كيف هالغابات الصنوبر. كل لبنان حلو، كل مناطقنا اللبنانية حلوة، بس أكيد في منطقة بتتميز عن منطقة تانية. كل اللي عم يتواصلوا معنا الله يخليكم بعتوا لنا فويسات. احمد من الحمرة بعت لنا فويس.
2: يا عيني عليك
0: يا احمد. احمد من الحمرة عبيد الشربول، انا ضيعتي هي عاصمة الشرق بيروت
2: قلبي.
0: مدينتي تتميز بعشقة السير ليلا ونهارا، لك احلى مدينة بالعالم واحلى عاصمة. ها نكيفك موسى إماز، خبرنا عن زحل شوي، خبرنا عن البردونة. كوكب شربول ضيعتي بتتميز بسيدة حرمون، بشجر الزيتون المعمر، بمارلياس حامي ضيعتنا كوكبة ولك يحميكن.
3: صباح الخير شربول، ينعاد عليك يا رب الصحة والخير انت وميلينا وجميع المستمعين بعيد السيدة. خليل معك.
0: خليل يسعد صباحك. خليل انت من وين؟ غريس وين؟ من ينوح بقضاء جبال.

خليل غريوس بوغريوس عمل لي أنا من عبود حد أرطبة. يا الله بأرطبة ب22 شهر في سلطان الطرب جورج وسوف. شاكر سلوم أنت من وين؟ من أي منطقة لبنانية؟ يلا اليوم رح ندلكن على عدة مطارح للسهر بيوم عيد السيدة والليلة ليلة العيد والأحد كمان. خلوكم معنا من هلأ وللعشرة.

0: بقول نحن أصلنا من قانا بس نقلنا نفوسنا على بيروت. تحية لك شاكر.
1: 100%
0: 21 كمان ملح مزين. واو بس المهرجان الرائع عجلتون. واو واو واو شو هالمهرجان يلي منظمته بلدية عجلتون.

تفضلوا شو عاملين بعجلتون بين 24 و 30 الشهر؟ واو واو واو شو عاملين عجلتون؟ افتتاح المهرجان بالتنين ب 24 اب. ليكوا شو هالوفا لمدينة الشمس بعلبك من كسروان، من قلب كسروان، من عجلتون. تحية وفا لمدينة الشمس بعلبك لمهرجاناتها اللي السنة بسبب الحرب، حرب اسناد ايران، وقفت المهرجانات، هالمهرجانات الدولية. ليكورد ريزونانت تريبيوت، عاملين مثل تحية من عجلتون لبعلبك، لمهرجانات بعلبك، لأنه صار عمر المهرجان 70 سنة. افتتاح مهرجان عجلتون السنة بتحية لمدينة الشمس ولمهرجان بعلبك بحضور السيدة الأولى، السيدة نعمة عون، رح بتكون حاضرة افتتاح مهرجان عجلتون. يا هيك يكونوا البلديات يا بلا. في 25 بيكون ليلة تلاتة، 25 آب، لينا خاطر، لينا صوت رائع، وفرقة دقة قديمة، بين دقة قديمة اسمه، لينا خاطر عندها أسلوبها الخاص اللي كتير حلو. الأربعة ب 26 آب في ستاند أب كوميدي مع نادي أبو شبكة وأمل طالب وسام غزل. ب 27 تم آب عفوا ب 27 آب بيكون ليلة خميس. مين بيعرف مين النجم يلي رح بيغني بعجلتون ب 27 آب؟ مين بيعرف؟ يلا جاوبوني على 71 9 8 9 9 8 9. أهلي عجلتون وينكن؟ ريتا من زحلة، يسعد صباحك، عم تقلي شو حلوة الصبحية على صوت وائل. شربول ابن بشلة بيصبحكن، تحية لك ديغول الصيفة. مظبوط، صاروا ثلاثة قليل للنجم جوزيف عطية ليلة الخميس 27 آب بمهرجان عجلتون. تبقوا الدخول مجاني. ب 28 آب هادي ضو وأجواءه الحلوة كتير. طيب هلأ ليلة السبت 29 آب سهرة ولا كل السهرات بمهرجان عجلتون. مين بيعرف مين رح بيغني ليلة السبت 29 آب بمهرجان عجلتون؟ بفستان الكحلي قالت لي برحلي، قلت لها بروح بس ما انت تروحي. أذن نجم جوزيف عطية بعجلتون ب 27 آب بيكون ليلة خميس. ولك يقبرني ربك. مين بليز بعتولي الاسم يلي جوابني صح. شو الاسم؟ ربك يقبرني ربك. انت من عجلتون؟ انت من عجلتون؟ مسلوح لك بعيونك مسلوح. يلا ميلينا بتعرفي؟ بتعرفي مين ب 29 آب بعجلتون؟ بتعرفي؟ ولك شو هالميلينا يا عمي؟ ما تقولي لي فايتة على انستغرام تبع بلدية عجلتون. بدي حبك شو قلتي؟ لا في كتير جاوبوا صح، قالوا ملحم زين. في حدا نادية عم بتقلي مايا دياب. النجم ملحم زين رح بيكون ليلة السبت 27 آب بمهرجان عجلتون. يا هيك المهرجانات يا بلا.

0: جوسي جوسي بعتي لنا فويس. اليوم شروط برنامجنا كتير عم تبعتوا مشاركات مكتوبة، بدنا نطلب منكم تبعتوا لنا أصواتكم لأننا حابين اليوم نلون برنامجنا بصوتكم. مش عم بسمع شو قلتي. قبل ما نكمل مطانوس تريدينج بدي أخبركم شو عاملين مطانوس تريدينج وكيف داوخين الناس. بتعرفوا بس نقول مطانوس تريدينج الناس بتروح على هالقصص اللي كتير طيبة، الأوزمو يلي صديق الأولاد ويلي هلأ عم نحضر مفاجأة كتير كبيرة للباك تو سكول. نحن مطانوس تريدينج لأحلى تلاميذ مدارس بيسمعونك اليوم. بدي أقول إذا في حدا من الإدارات المدارس لأن هلأ بلشتوا تحضروا للتسجيل لعودة التلاميذ، حدا من الأهالي من المعلمات، تواصلوا مع إدارات مدارسكم وسألوهم إذا بهمهم نفوت لعندكم مع عودة التلاميذ إلى المدارس. نحن مطانوس تريدينج نحضر أجواء حلوة، نأمن أجواء حلوة للتلاميذ لعودة قوية، نضيفهم، عاملين بوكسات خاصة للتلاميذ مليانة بمنتجات جديدة من أوزمو مع كاركترات مع أنيماسيون كتير حلو. تواصلوا معي بالواتساب على 03-777-969. فإذن ناطرينكم تخبروا إدارات مدارسكم لحتى تسجلوا، مش بعدين تحكوني وقت اللي بيبطل في محلات. أوكي، نحن عم نخبركم قبل بوقت. إذا بدكم نفوت لعندكم على المدارس بعتولي واتساب على 03-777-969. ونحن حابين نحن مطانوس تريدينج يعني نكون بأول أسبوع من الباك تو سكول نكون عم نفوت على المدارس. مطانوس تريدينج بالإضافة للدراي فود والويت فود والباتي والتريدز للباتس يلي استوردوه من أهم المصانع بأوروبا وخصوصا من إيطاليا، هلأ صار فيكم تطلبوا من عند مطانوس تريدينج كل مستلزمات كل أكسسوارات هالباتس يعني البسينات الكلاب. أكثر من 400 صنف من التياب، مستلزمات أعياد ميلادهم، الشامبو، مقصات الضفير حتى على البطارية بيتشرجوا، فراشة لإزالة الشعر والوبر كمان بتمشي على البطارية، وغيرهم وغيرهم، كارسيت للكلاب، كتير قصص يعني شو بدي عد لعد. فوتوا على الويب سايت mtanostrading.com وشوفون. أنا قلبي زوروا فأزا موقع مطانوس تريدينج الإلكتروني mtanostrading.com لحتى تتعرف على كل هالمستلزمات واستفيدوا من 15%. ما تنسوا حسم لكل مستمعي أغاني أغاني، بتكون تكتبوا أغاني 15 أغاني 15، وإذا بتتسوقوا بقيمة $40 بيدخل اسمكم بالقرعة للسحب على هدية قيمتها $200 من عند مطانوس تريدينج. 03-922-9283 فأزن 03-922-9283 هذا رقم مطانوس تريدينج. غريبة غريبة غريبة غريبة مايا دياب
1: غريبة غريبة غريبة استغربتك.
0: سبحان الله في فنانين عندهم صوت عندهم أداء عندهم حضور بس بيشدوا بقدوا بيعملوا المستحيل وما كتير ببينوا، كل مرة بدي يعملوا غنية لحتى شوي يفرضوا حالهم على الساحة الفنية. سبحان الله بالمقابل في فنانين من أول غنية بنزلوها بغض النظر إذا صوتهم حلو أو لا، ما بعرف عندهم كاريزما دغري بيصيروا نجوم. ومايا دياب من هالأشخاص من هالفنانين اللي فرضت حالها بقوة بذكاء على الساحة الفنية. أنا بسميها النجمة المشاغبة. شرب المطانوس يسعد صباحك، تحية كبيرة لك، عم بقلي نعاد عليكم والعضلة تحميكم. شكرا شربول.
1: غريبة الوقت اللي أكون.
0: بما أنه عم نحكي عن شركة مطانوس تريدينج، بس قول مطانوس تريدينج ما فيه هيك فكرة وقلبي يروح على صغبين هالضيعة الحلوة كتير. بما أنه اليوم عم نحكي عن ضيعة لبنانية، صغبين بالبقاع الغربي.
1: كنت هموت وكئيبة أنا بضحك لك
0: الباع الغربة وضيوف صغبين مدعوين لليلة وبكرة على أحلى مهرجان لمناسبة عيد السيدة بساحة بلدة صغبين ناطرينكم بدعوة من جمعية السيدة الخيرية بصغبين. ولك في أحلى من صغبين؟ فإذا ناطرينكم كل يلي بحب الميجانة والعتابة مع نجم الميجانة والعتابة الأول بلبنان الفنان والشاعر والمطرب وليد سركيس وفرقته الموسيقية. فإذا وليد سركيس وسهرة ميجانة وعتابة وسهرة بقعية بمهرجان عيد السيدة بصغبين بكرة، والليلة كمان سهرة مجانية كتير حلوة مع الفنان يحيى البرازي وفرقته الموسيقية. سلم على الكل يا بيتخلل المهرجان كيوسكات بساحة صغبين ناطرينكم.

0: جوسي بعثت لنا فويس، برافو جوسي.
1: بونجور شلبيل، بونجور ميلينا، ان شاء الله كل عيد السيدة وانتو وكل المستمعين وكل اكيب اغاني اغاني بألف خير يا رب، ان شاء الله نهاركم حلو والعذرة تحميكم.
0: شكرا شكرا جوسي، سعد صباحك. مش معقول، شو حلوة هالغنية. شو اسمها؟ سلم على الكل لفارس الغناء العربي عاصي الحلاني، رائعة رائعة. من أول جملة بتسمعوها بهالغنية بتحسوا إنه قديش مرتاح بصوته وبأدائه. مش معقول هالغنية شو مبينت له صوته للنجم عاصي الحلاني.
2: سلم على الكل يا قمر، سلم على الكل.
0: شوفوا شو في إحساس بأدائه.
2: غفيت السهر حبيبي مطر.
0: قديش صوته واضح وقوي بهالغنية وبتشبه عاصي الحلاني.

بعد لما الفنان هالقد بيكون عنده ثقة بحاله مثل النجم عاصي الحلاني، قديش بيقدر يوصل الإحساس من دون فلسفة؟ ليك شو بسيطة الغنية. معجوق بي العروس عم يتحضر قريبا عرس بنته، إن شاء الله الله يتمم أفراحها خير، دانا الحلاني من ألا. تعرفوا ألا مين بيكون؟ مين بيكون ألا؟ مين بيقرب؟ مين بيعرف خطيبة لدانا الحلاني؟ مين بيقرب؟ من خالته لأي فنان؟ يلي هو من عائلتنا، من عائلة صارت ستة.

0: تقريبا عرس دانا عاصي الحلاني وآلان سعد. آلان بيكون ابن خالته للفنان ميشيل خوري، فألف مبروك مسبقاً. والله صدق بلشت تحضر العرسة واختارت فستان، بتقول دانا من صديق العيلة الفنان اللبناني مصمم الأزياء اللبناني العالمي إلي صعب، قال اللي طلبت يصمم لها الفستان يعني هي حطت كل التفاصيل بيشبه شخصيتها كثير سام، وهي عم بتحط كل التفاصيل لعرسها. بتعرفوا دانا لأنه هي مثل إيفانت بلانر بتنظم مناسبات كبيرة، وهي شاف كمان، هي عم تهتم بكل التفاصيل. وعرفت أنه النجم عاصي الحلاني سجل غنية عند بستوديو توني سابا اللي بدي حيي توني سابا بعوكر، هدية لبنته بعرسة. بس عرفت أنه بالغنية مش عم يحكيها كبي لبنته، عم يحكي كأنه عم العريس عم يحكي، يعني هن عم يحكوا مع بعضهم. حتى عرفت أنه الوليد الحلاني وماريتا كمان عم بحضروا غنية خاصة لأختهم، أحلى عروس وأحلى عريس.
1: أحلى صباح لأحلى شربي ولأحلى مدينة ولأحلى عائلة انعملت بفضلك يا شربي.
0: شكرا شكرا حبيب القلب،
1: وينعاد على الجميع بالصحة وبالعافية، وتضليك أنت بصحتك، ولأحلى تسونامي صاير بكسروان بهالمهرجانات، صاير تسونامي يا شربي، تسونامي صايرة. بس في المقابل بدنا شوية لفتة، بس مش بوقتها يعني، بس انه لفتة صغيرة انه مثلا ترقات دنيا تحتية من هالدولة، بس تشوف التسونامي شو عم بصير مهرجانات بهالكسروان، بدو شي بالمقابل بس. اوكي نهارك مبارك يا رب، مع جوش حبيب اليوم من فيترون.
0: شكرا ابو جريج، عن جد لبنان كله بكسروان، بفقرة بالمزار بكفر دبيان، مش معقول مهرجان عيد السيدة بحراجل، بغض النظر مين بيجيبوا فنانين، مين بغني بساحة كنيسة الوردية بحراجل، مش معقول عيد السيدة بحراجل قديش بيستقطب ناس من كل لبنان. لك حتى أم الملينة امبارح كانت بحراجل زهرانة من ورا ظهرنا. المهرجان بحراجل، يا الله شو هالجورج صغيب عم بخبروني قديش بدع بيضيعته حراجل امبارح.

مش معقول عم نحكي عن الإحساس عند بعض الفنانين. ربيع بارود من هالفنانين اللي بغني بأداء عالي ودغري الفنان بس تسمعوه بتعرفوه إذا موسيقى أو لا، لأنه في نجوم تسمعوهم ما بيعرفوا النوتة. ربيع بارود موسيقى وبيعزف عود وبيعزف جيتار.

0: عندك عندك غنية أنا من لبنان، أغنية لقوى الأمن الداخلي بصوت الكبير الدكتور وديع الصافي الله يرحمه.
1: جاي سوا حب وهوى والراحة ما بينعن.
0: بدي بهالصباح الجديد وجه ألف ألف تحية واحترام وتقدير لقوى الأمن الداخلي، للضباط، للعناصر، لسعادة مدير عام قوى الأمن الداخلي على الاهتمام السريع بموضوع العجقة اللي صايرة اللي غير مسبوقة بكسروان من الساحل وصولا لفقرة وللمزار. يعني مش معقول شو صاير بهيدي المنطقة، زحف بشري من كل لبنان على أعالي كسروان. بصراحة امبارح لاحظنا الفرق، كان في انتشار واضح وكثير كبير لضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي بيعجلتون على رومبوان عشقوت، آليات، باصات، عناصر متلاي الدنيا بفيترون على مفرق كفردبيان، بميروبة، بحراجل، بفريا، بفقرة، بيلمزار، بكفردبيان، وين ما كان. مش معقول شو هالحشد اللي كان امبارح من ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي. ألف تحية لألكن.
1: أنا من
0: بعرف أنه أزمة سير بدها حلول أكبر، أكبر من أنه يصير بس في انتشار أمني، بس وجود هالعناصر وهالضباط صدقوني وكيف كانوا عم بينظموا السير خصوصا على رومبوان عشقوت مبارح عمل فرق كتير كبير. لأنه قبل مبارح نزلينا مثل ما خبرتكم من مستشفى سان جورج لعجلتون السير بلوك، قال شو؟ قال ما بعرف مين هالتيك توكرز، ما بعرف شو يعني تيك توكرز، شو يعني مؤثر، منين جابوا هيدي الصفة لألون، واقفين وجايبين شركات لبنانية وحاطين أعلام ودعايات على رومبوان عشقوت وعم بيوزعوا على السيارات. لقوا أخد على خطرهم كيف عملنا حملة ضدهم، وهلأ عم سجلين مع ناس بسيارات. قديش وقفناكن، قديش أخد وقت لضيفناكن هالملعقة الزعتر. شكرا لقوى الأمن الداخلي يلي أبعون كلهم من عن رومبوان عشقوت اللي زلوا الناس قبل مبارح. تبهوا وبدعاياتهم على السوشيال ميديا كانوا باقيين مبارح والليلة وبكرة مبسوطين عم يتصوروا ويحطوا هبلاناتهم على السوشيال ميديا. شكرا لقوى الأمن الداخلي يلي استجابوا لنداءاتنا، وبشكل خاص اسمحوا لي وجه تحية لآمر فصيلة عيون السيمان النقيب شربل الأولى يلي ما عم يترك الأرض هو وكل عناصر الفصيلة بعيون السيمان. الله يقويكم ويعطيكم العافية، وعن جد انتو بتكبروا القلب. نحن عم نعيد وعم نتنقل من منطقة لمنطقة وعم نسهر للصبح، وانتو معيدين على الطرقات وتاركين أهلكم وباقيين الليلة وباقيين بكرة والأحد كمان. شكرا لكم وألف ألف ألف تحية لكم.

0: عرفت عم يبعثوا لي اسمه للي اطلع هذه الحمله، يروح يعملها بساحه بيته، ما عنده شي باركينج، اوليفر بوزيدان اسمه، يروح يعملها بساحه الضيعه، يعمل مهرجان للصناعه اللبنانيه. نحن بكل فخر منشجع الصناعه اللبنانيه، بس مش بنقعد نعمل حاجز على الطرقات. وهيدي غلطه ارتكبتها بلديه عشقوط، لانه الناس عم بتعاني على رومبو عشقوط، سمحوا لاوليفر انه يجي يوزع هالبضاعه على رومبو عشقوط. خلص مهم انه زحون وشلون. هلا بقوم بيعمل حمله علي على التيك توك، هلا التيك توك كله مش شايفه. لا اللي بيجيبوا مؤثرين صاروا بيسموهم وبيقبضوا مصاري، بيعملوا دعايات، بيروحوا بياكلوا ببلاش هن وعيالهم بهالمطاعم، بيعملوا لهم دعايات وقال بيصيروا يدوقوا. لك انت مش عارف طعم تمك. ويفلشوا لهالطاولة المطاعم، وهذا الموضوع أنا بيزعجني كتير. يعني ما بعرف، طلعوا عملوا دعاية بدون ما تجيبوا هالأشخاص. مين هودي الأشخاص اللي على السوشيال ميديا؟
1: جور كيفك؟ بتمنى لك نهار مبارك لك ولكل المستمعين. والله مرتين بدي بعت لك إنه أكيد هيدا انقلت لنا.

احلى مطعم واطيب لقمه واحلى استقبال من الشيخ سامي مهنا وولاده شربل وروي وإلي.

0: جلسة القوابي بكفر دبيان السبت على الغداء يعني بكرة والأحد كمان عندهم برنامج فني مع الفنان غازي نجم بحضوره الحلو كتير. فإذا مش بس الأحد، نحن تعودنا على البرنامج الفني الأحد على الظهر لمناسبة عيد السيدة، فيكم تحجزوا من هلأ لغدا السبت، تطلع بتزوروا السيدة الوردية بحراجة اللي بتطلع على كنيسة السيدة بفقرة كلاب، وبترجعوا بتنزلوا وين الغدا، بس احجزوا قبل بمطعم جلسة القوابي بكفر دبيان. فإذا بكرة فيكم تحجزوا كمان مع برنامج فني 03-554-332 مطعم جلسة القوابي كفر دبيان. فإذا 03-554-332 ناطرينكن. أجمل قعدة على التراس، واو عم شوف ميلينا هالقعدة فوق البركة الكبيرة، واو واو واو، يلا ناطرينكن.
1: بونجور، كيفك شربل؟ ينعاد عليكم،
0: الله
1: تحميكم يا رب، تحمي الجميع وقبل كل سنة. ولا نحن بالفدار اليوم عاملين، إذا بتحبوا تشرفونا ودعوة للجميع، سهرة فنية وعشا كروي بحضور سيادة المطران، وأنا حضرتي حكون مقدم البرنامج يعني.
0: والله عليك.
1: وبالنسبة للفنان عاصي الحلاني، شابو با، شو ما حكيت عنه قليل، أنا حضرته بعرس كوزينتي سبت الماضي. إذا عرس منا بنته وكان شيء وكان عملك غنى لك أن بنته، يعني شيء بعقد. ويعطيك ألف عافية يا شربل، مرسي كتير وينعاد عليكم عن جديد.
0: شكرا شكرا كارمن محفوظ، تحية كبيرة لك. عاصي الحلاني نفسيته بتعقد على القليل، ليكو كيف جامع عيلته كارمن. إذا أنت عم تقدم السهرة إلك عين تبوس المطران أو تستحي، بوسي لسيدنا يوحنا رفيق الورشة وحزري إلي له. بتعرف مين هالبوسي؟ إلي له من شرب السعادة اللي بحبك قد الدنيا. إلك بقلبي ثلاث أرباع. انتبهوا، يعني مطعم جلسة القوابي مش بس أجواء فنية حلوة، عندهم لقمة طيبة بتحسوا حالكم عم تاكلوا بالبيت. يا ويلي اطلبوا الفتوش عندهم، أنا ماشي بعيش عندهم على الغداء أو على العشاء على الفتوش، صحن رايح صحن جاي.
1: شربل المطران، نحن عنا بجبال ميشيل عون.
0: انتو الفدار جبال،
1: بس له الخاتم.
0: هاتك بسلحة بوصل طارين
1: بيوصل، بس هو المطران ميشيل عون
0: ليك احلى مطران. تعرف انه قبل، بس كنت اعمل برنامج انا قبل ميراي مع غير مذيعة، كنا هيك نعمل فقرة دينية نعرف الاخر على ديننا. بتعرف لانه مستمعينا من كل الطوائف، كان سيدنا ميشيل عون كان وقتها خوري بأبرشية بيروت مع سيادة المطران، كان قبل بولس مطر، كان عطول يطلع معنا. أنا إجمالا يعني بحط هيك رومارك، يعني إذا ضيف طبيب خوري شيخ اختصاصي التغذية بسيكياتر بسيكولوج، إذا طلعوا معنا مرة، مش الكل لو كانوا نجوم بشغلهم وكتير شاطرين وكتير مشهورين، بيكون ما عندهم أسلوب، ما بيعرفوا يحكوا، ما يعني ما بيعرفوا يوصلوا الفكرة على الإذاعة بطريقة إذاعية. دايما أنا بحط رومارك إنه هذا الضيف كان كتير منيح. سيدنا ميشيل عون بس كان خوري بأبرشيد بيروت، مستضيفينه على الهوى يمكن شي 50 مرة. مرة حدا، ما رح أقول مين لحتى ما يزعل، أبونا خادم رعية حد ميلينا، حد أهل الميلينا بغدير، قال لي شربول إذا بدك سكوب المطران اللي طالب عمشيت محل غبطة البطرك اللي انتخبوه بطرك، غبطة البطرك مر بشربة الصراعي، جاي لأبونا ميشيل عون من أبرشيد بيروت. قلت له شو عم تحكي؟ دقيت له لابير ميشيل عون وقلت له مبروك سيدنا. سكت هيك، قال لي شربل كيف عرفت؟ هيدي قبل بشي يومين. قلت له شربل سعادة، وبعد يومين انتخبوه مطران على أبرشيد جبال المروة.

0: واحد المستمعين شباب.
1: لك يا عمي شو عم بصير معك؟ منين عم تحكي؟ من طنجرة البريستو؟ كل اللي عم يحكونا حتى بيت ابي خليل بكي حاله مروان بدكم تبعتوا لنا فويسات بليز، حابين اليوم نسمع اصواتكم. هيدا الي اقول لك الي لي عروس، كنا اعطينا رقمه على الهوا بنرجع بنعطيه على الهوا. الي مهنا، الي سامي مهنا، ولا امبارح كنا بسيرتك كنا بالعرس مع شرب الزغيب. شربل شو البوست تبعه؟ نائب رئيس مركز القوات اللبنانية بكفر دبيان. يلا فأزن عم بقلي كمان إلي سامي مهنا، ناطرينكم وناطرين أحلى مستمعين بكرة السبت على الغداء والأحد كمان بأحلى مطعم وأحلى جلسة، جلسة الخوابة. انتبهوا ما بضيع كتير، يعني مش فوق بفقرة وبكفر دبيان، أول ما توصلوا على كفر دبيان الضيعة، مدينة يا عمي كفر دبيان، أول رومبوان يعني مش مدرسة الرهبات، دغري قدام شوي صغيرة بتفوتوا على اليمين، أصلا بتشوفوا أرمات واللفتات بتدلكم بتوصلكم دغري على مطعم جلسة الخوابي كفر دبيان. عدال عم تقلي شربول أنا بعشقكن، حطي لها غنية أنا بعشقك لميادة الحناوي. عدال بعتي لنا فويس. في كتير مستمعين بيشاركوا دايما معنا بس ما بنعرف أصواتهم، سمعونا أصواتكم اليوم. بيرنا كمان يسعد صباحك. يا الله مبارح
2: أنا اللي حغيظك بس فرحتي وخلي العالم كله
1: مبارح. ميلينا كانت وين؟ مين بيعرف وين كانت؟ عم تساوي شعرها وعم تعمل ميك أب. رح أقرب عليكم شوي، هون عليكم بزوق مكيل بوجه أشقر أوبتيك. يلا مين بيعرف عند مين؟ بأي سالون كانت؟ إجم عبدالله الكوراني تعرف وإلي مجدلاني. مين بيعرف؟ لا لا لا ما بصدق ما بصدق، وحياة الله. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. في كامل شو هالمستمعين كلهم عم بقولوا رامي نخول، عند رامي نخول. لك شو هالرامي نخول؟ أنا كنت عم قص شعري عند أقوى حلا بأوتيل رويال، ما بقص اللي عنده أنا، عند ميشيل أبو زيد بأوتيل رويال بدبي بالطابق الثاني. خلصت بكير ورحت لعمل لها سوربريز عند مالينا، وقفت سيارتي عند أشقر أوبتيك ونزلت قعدت هيك شربت قهوة أنا وجيفري ومدامته أصحاب أشقر أوبتيك بزوق مكيل. قلت لها سوربريز لمالينا، بعت لها واتساب قلت لها بس تخلصي خدي وقتك أنا موجود عند أشقر أوبتيك، يعني دغري بوجه رامي نخول، سالون رامي نخول. قالت لي بليز تعا بليز تعا، ناطرينك عم يسألوا عنك. يا مالينا ما إلي عين إنه في شي 50 مرة بالسالون، شو بدي كنت أعمل أنا بيناتهم؟ كل شوية تبعت لي واتساب تعا. وصلت شي 50 مرة قاعدين كل وحدة شعرها أحلى من التاني، عن جد استحيت لبكت، يعني عم بتطلع بدي وين ميلينا لحتى روح أحكيها، ما كنت أعرف دغري. الله بحبني إجا خيو لرامي سلم علي واستقبلني وعدت، قلت له وين مرتي؟ قال لي حي لك طلعت ميلينا أول كرسي بس على العجقة وما إلي عين اتطلع. طلعت بميلينا معرفتها. واو واو واو رامي نخول شابوبا، مش ناطر شهادتي بس عن جد أنا بالنسبة لإلي كان عرس بنت خيي من شهر على الأد، بس امبارح إطلالة ميلينا بعرس بنت أختي رانيا الخازن كانت ميلينا غير، مش معقول بالشعر بالميك أب. رامي نخول أنا سميتك امبارح فنان مش بس كوافر. وش اسمها الصبية اللي عملت لك ميك أب ميلينا؟ قولي لي اسمها، قولي على الهواء، قولي على الهواء شو اسمها؟
3: ليندا عاصي.
1: ليندا عاصي كمان انت عظيمة فنانة كبيرة، مش معقول. انا بحب يكون لو بالعرس مش يكون شو بقولوا طالصين. كانت ميلينا ناتوريل، ميلينا اللي منعرفها. ميرسي ميرسي ليندا، ميرسي رامي نخول، وتحية كتير كبيرة لألكن. عن جد واو واو واو، ما بقي حدا إلا ما سألها الملينة وين عملي شعرك، وحتى تفاجأت إنه أحلى عروس بنت أختي رانيا الخازن وأختها ريتا كانوا عم يعملوا شعرهم عند رامي نخول، فألف تحية لكم.
3: شو بدي قص اليوم؟ أقولك شو بيلبق لي؟
1: ألاشات
4: خليها على القصير، قصري بعد شوي أكتر.
1: يعني ألاشات
4: أنا مش عارفة شو بدي أصبغ، هلأ دارج الجراي، دارج البينك، شو أقولك شو بدي أصبغ؟
1: دارج الأحمر،
4: هيدي شرفت مين هاي؟

0: ريبيكا تحية كبيرة لك، مزحت معها قلت لها مسجلة بقلب البريستو، قلت لها شربول عن جد مريضة ما عم يطلع صوتي، لك سلامة صوتك. ريتني أنا ولا أنت أديل سعيد، عم تقول شربول ملينا دايما قمر أصلا منا بحاجة لشي.
1: شو خص مص الحلاء، شو خص مص الحلاء، انت اللي بتحلل هالصار، انت اللي بتحلل
0: هالصار. يلا عبد الله الكوراني من عكار، مش معقول عبد الله كثير مهضوم، لو ما بعرفه بالشخص عبد الله والله كنت ببعت لك فوي شو بقولوا شعبة المعلومات يسحبوك من جديدة القيطة. لك شو كاتب شربول، اللي بدي اشكر رامي نخول لانه حط لمساته اللطيفة والرائعة على المبدعة ميلينا وعلى العروس رانيا وعلى اختها ريتا، وعن جد شغله غير شكل. عبد الله الكوراني من جديدة القيطة بيحكر. تعرفوا اليوم مثل ما اخدين مقصد انا وميراي انه كان هيدا الاسبوع كله منا ما يكون في غير اخبار حلوة، بس اكيد اذا في اخبار واقعية وحقيقة لازم ننقلها مجبورين لو كانت بشعة. أول شيء بدي أتمنى السلامة لكل اللي عم يتنقلوا على الطرقات وعم يسمعونا، إن شاء الله يا رب كل طرقاتكم مسهلة، بتكون تتحملوا شوي عجقة السير. ما عم تخبرونا عن وضع الطرقات بهالوقت، إن شاء الله يا رب يا رب يا رب ما بيتسجل ولا حادث سير الليلة ولا حادث فرقاع. بليز يا جماعة انتبهوا، نحن ليلة عيد مارليز صار عنا كارثة بميروبة. بليز بليز بليز، شاب فقعت بإيده، ناس عم بيكبوا فرقاعة، ما فقعت اجت بين العالم، حملة بإيده وعم بيكبها بسرعة فجر فقعت بإيده، ما بقدر لكم شو صار. بليز يا جماعة انتبهوا الليلة من الفرقاعة. وإذا لأنه نحن موجودين بصغرتا إذا بحراجل وبميروبة بتخففون للفرقاعة الليلة، لأنه كلبتها الميلينا بتجن بتغار، مش بتغار بتخاف كثير.

أنا بعشقكم. شو هالميادة الحناوي، مش معقول شو زغرانة وشو ضعفانة، وصوتها كل ما قاله بجوهر. لأن احنا بنحب حابين كنا هالأسوان تكون نكون خفاف عليكم، نرفقكم، نسليكم بس بدون أخبار بشعة.

0: يلا على سيرة الغنية الرائعة الرائعة أنا بعشقك، خطر عبالي شغلة هلا. أول ما بلشنا نشتغل بالإذاعات بدي وجه تحية كتير كبيرة لزميلتنا ديزيري بصيب، صديقتكم ديزيري. مين بتذكرها لديزيري؟ كنت أنا أشتغل مهندس صوت مع ديزيري، معروف عنا كانت هي بتهندس صوت، كانت نجمة نجمة الإذاعات، وبعدها هلا مديرة راديو روتانا بلبنان. بدي أحييها ديزيري، كنت أنا الوحيد مالينا اللي تقبل أنه أعمل لها مهندس صوت. ديزيري معروف عنا كانت مخرجة ومذيعة مبدعة وبتحضر برامجها، أنا الوحيد اللي كنت تقبل هندس للصوت وكون مخرج بفتراتها. كانت ديزيري تعمل برنامج اسمه رانديفو، كنت أجي على الإذاعة أنا قبل بساعتين من برنامج رانديفو اللي هو برنامج يومي. تعرف شو يعني رانديفو؟ باخد أنا باخد الإهداءات الأغاني تحت الهوى، بيجي قبل بساعتين على الإذاعة، الناس بتعرف الوقت، بتلفنوا بيسجلوا أغنياتهم اللي بدهم إياها وأنا بكتب الإهداءات. مثلا هيدي الأغنية مالينا بتهديها لأمها لينا ولجارتهم ريتا مراد وللحلاق بالبناية عنده فؤاد مراد ولخي المهندس ميلاد. هيك كنت أقعد أكتبهم مثل ما بيقولوا لي قصاص، وأنا أعطيهم لديزيري وتجي ديزيري تقدم الأغاني. هلأ عنا هيدي الغنية وتقرأ الإهداءات على الهواء. هات لنعمل ما يطلبوا المستمعون وإهداءات، هيك شي عشر دقايق بدكن؟ بدكن نتسلى نحن وياكن؟ يلا شو الغنية منين بعد هيدي؟ قولي لي شو الغنية.
1: بونجور خي شربول، يسعد لي صباحك حبيب قلبي وصباح المستمعين الغاليين من ولاية أريزونا الأمريكية، عم بتسمع عليك ومبسوط فيك كتير يا حبيب قلبي، وينعاد عليك وعلى جميع المستمعين.
0: شكرا شكرا حبيب القلب، تحية كبيرة لك ولكل اللي عم يسمعونا أونلاين برات لبنان وين ما كنتوا عم تسمعونا. نحنا منكبر فيكن، منأخذ روح فيكن. يلا مين بحب يهدي هالغنية؟ رامي عياش بوب ستار. يلا مين بده يهدي هالغنية ولمين بدكن تهدوها؟ يلا بعتولي على 71-989-989. يلا لمين بدكم تهدوا الغنية؟
2: صباح الخير ينعاد على الكل بالخير والسلام والفرح، ومثل ما الملاك بشر العذراء بالخبر الحلو يبشر كل واحد منكم بالخبر الحلو اللي ناطره. يا رب يا رب يا رب، نهاركم مبارك.
0: الله يا رب يا ريتا، تحية كبيرة لك. قلبي مال وانت اللي شغلت البال. يلا لمين بدكم تهدوا غنية رامي عياش؟ حياتي مهما قال شربول. أنا ريتا بدي أهدي هيدي الأغنية لبنت أختي سيرينا جعجع. ده ما فيش غيرك بحياتي يا حياتي شربول، معك ريتا من الزوق. أنا بدي أهدي هالغني الغنية كيف في مستمعيني دقولي في أهدي هالغنية يا حبيبي. بدي أهدي هالغنية لأحلى جوز بالدنيا، لأحلى زوج بالدنيا جورج. هلا كل وحدة يا ريتا بتشوف جوزها أحلى واحد بالدنيا، وفي نسوان بيشوفوا جوزهم أبشع وأنزع جوز بالدنيا. ليش عمول جوز؟ فكر حالي بميروبة عم بحكي. يلا مين بده يهدي الغنية على 71-989-989؟ لا وكان يطلع يبعت ولا أحلى عيون لبرج الجوزاء ولا صاحب الحظ. بونجور شربول، أنا بدي أهدي هالغنية لأحلى بنت بالدنيا كلها ليزا. أنا ماري حايك. يلا قبل ما تخلص مين بدي أهديها؟ شربول أنا سارة بدي أهدي هالغنية لبي. مدينة لمين بتهدي هالغنية؟ يلا شو الغنية الناكس؟ قلي لي لحتى يهدوها المستمعين. لا ما تحطيها، تيلحوا يحضروا الأهداءات. تفضل بس ما بدها تهدي الترتيلة جميلة أنت يا مريم العذراء. بتعرف أمي بتعرف بي بتعرف كل اللي حوالي بس ما بتعرفني.
3: بتعرف أمي بتعرف بي بتعرف كل اللي حوالي بس ما بتعرفني.
0: مش معقول شو هالميريم فارس نمرة.
3: انت معود على القاسية وهيدا مخوفني.
0: يا يلا مين بده يهدي غنية مريم فارس على 71 9 8 9 9 8 9؟ لينا قال بدها تهديها لأحلى أم بالدنيا لينا، ولا طانت إيفا بسبل، ولا جوني. يلا مين كمان؟ روان بدها تهدي غنية مريم فارس لحبيب قلبها، شو الاسم؟ هديل. أحلى جوز، أحلى زوج.
3: الشغلة بترجع لمأخر، ما في مشكلة
0: كسر بيرجع
3: وراءك بالبيت
0: وطفران. ماشي بتقطع وهلكت ومرته. جيب معك وجيب وجيب وما تنسى تجيب لي
3: قصة من شعراتي. صوتي ما انتبه، لا ما بشي ما تفكر فيي.
0: يلا اللي بعد هيدي الأغنية رح تكون مزاجية لسوبر ستار راغب علامة، إذا بكن تحضروا أهدائتكم على 71 9 8 9 9 8 9.

0: شربول انا كمان بدي اهدي هيدي الغنيه لطانت لينا. انت مين؟ اه جوسي. يلا مين بده يهدي غنيه مزاجيه؟ جوزيس بده يهديها لاحلى عيون لما
1: تزعل مني وبتزعلني وبتحط الحق.
0: هلا بينزو في ناس ما بيهدوا هالغنيه ملينا لانه في بنات بيروحوا بالعمى. يعني امبارح انا قلت لها ملينا بهديك هالغنيه، قالت لي كيف بتقول هيك على الهوا؟ بفكروني المستمعين مزاجيه
1: من الهوا وكل شوي نحن سوا.
0: شربل بدي يهدي كمان غنية مزاجية لليال. أحلى ليال. ليال أنت منك مزاجية، بس شربل بدي يهديك الغنية. يعني ما تسمعي مضمونة. ملينا عدين عم تقول لك كمان بدها تهدي الغنية لأمها، يعني كل الأغاني لأمك. شو بي مع كلماتها أو بلا كلماتها؟ قال بتقول لك لينا أنه مع كلماتها، تأملي بكلماتها. ماري بدها تهدي الغنية لرفيقتها من برج الجوزاء.
1: مزاجي وكل يوم بعقلي تزعل مني وبتزعلني.
0: يا الله سارة ما في هضم منها. شربول بهدى الغنية لحالي لأنه أنا بهديها لنفسي لأنه أنا مزاجية.
1: ما بيقول علي عيون الحلو.
0: شربول صباحو أنا ماريو بدي أهدي هالغنية لمرت عمي. مرت عمك يعني حماتك أو مرت عمك؟
1: بتسنني بتقهرني وما عملي.
0: بس أكيد أنت ماريو ما بتقصد أنه مزاجية. لا حماتك بتجنن. شو اسمها لنقول اسمها على الهوا؟ لك انت احلى حما حماته لماريو بالدنيا كلها.
1: بتغار من الهوى وكل شوي نحنا سوا. بتجنني بتقهرني وما عملي.
0: اسمعوا شو حلوه الغنية.
2: هاي شربل، بعرف انه يمكن الموضوع مخصصه بس نحن علقانين بفريا صرنا من الساعة 6
0: ولو؟
2: وانا بعرف انه انت بتقدر توصل لرئيس البلدية او حدا.
0: شو فبليز
2: اذا فيك تساعدنا بالموضوع، السير ما عم يمشي، يعني السيارة حتى ما عم تمشي، صرنا نص ساعة بنفس المطرح بالباركينج. سو بليز اذا فيك تتواصل مع حدا نشوف شو الوضع اذا في مشكلة.
0: هلا عم تحكي معي وعم تمزحي؟ هلا الساعة 7:30 الصبح، وين بأي منطقة بفريا؟ بليز حدديلي لنحكي مع رئيس البلدية رشيد. لا رح نحكي مع بس بليز بعتيلي إذا مش عم تمزحي لنحكي مع أمير فصيلة عيون السيمان النائب شربل الأولى يهتم فيكن. بس عن جد بعتيلي جيسيكا.
1: مش وقتك يا هوا ولا أيامك.
0: تسمحي بعت رقمك لأمير فصيلة عيون السيمان؟

0: تليفون جاي على فأرة كأنه شفت له دعاية امبارح ولك يجي مانوكيان كمان كان عم تكبر بيني وبينك مسافة. يا الله شو هالغصان صليبة شو هالغصان.
1: لا لا شربل أكيد ما عم بمزح. كان في إيفنت لريفو وصلنا من الساعة 6 بنفس المطرح بالباركينج. هلا رح أبعت لك فيديو. بليز بليز إذا فينا ندق لحدا بس ما عم بيرد علينا. يعني جبت رقم تبع مسؤول الشرطة تبع فريا بس ما حدا عم بيرد علينا.
0: طيب يلا رح أبعت لك رقم كابيتان أولى رقمه الخاص بس أكيد ما رح أقوله على الهوى. وقالي له بعتذر عم بحكيك على رقمك. أوكي يلا. فإذا هذا الرقم اللي صار عندك كابيتان شربل الأولى. معقول ناس مسربة من السهرة وناس كاتحة على الشغل؟ كيف كانت سهرتكم؟ يلا رح أبعت لك رقم كمان نائب يوسف السعادة من مفرزة سير جونية. تواصلي معه وقلي له أنه أنا أعطيتك الرقم لأنه سوري يعني عم نعطي أرقامه الخاصة بس أنا بعرف يعني بعرف حدودي بعرف أنه بيقبل أنه أعطي رقمه بس أكيد مش على الهواء.

لا لا ما بصدق، بعثت لي فيديو سير بلوك واحد واقف ما عم يتحرك. ليك السيارات يا ويلي.

0: لا بس لك الالو تاكسي، لك الالو تاكسي كيف مزين هالفيديو، كذا فان للالو تاكسي معبيين عالم وعلقانين بعجلة سير. اقوى شركة الو تاكسي.
1: يا قمر لو فيت منك هيكونوا اثنين قمرات.
0: شو بدنا نعمل له لهالناس العلقانين فوق؟
1: هيبقوا الاهرامات. لو كان فرضا منك انا حب
0: اربعه. اتندق لغرفة تحكم مروري يهتموا هن يتواصلوا مع مفرزة سير جوني هي المعنية ب انه تلاقي حل للناس اللي محتجزه بالطرقات بعيون السيمان. حطوا مشغول بغرفه تحكم مروري. يلا هات لحدا بمفرزه سير جوني.

حدا هلا عم يبعث لي فيديو جديد غير مستمع. يلا عم جرب نتصل بضباط مفرزة ساير جوني بس اكيد مش على الهوا، ما رح ناخذهم على الهوا لانه ممنوع. ما حدا عم برد عليا للمستمع اللي حكيتنا اللي محتجزين. انتو وين على المزبوط بفقره؟

0: والتحكم المروري خط مشغول.
1: شكله مش موضوع بسيط.
0: على عين الناس.
1: في حوارات ده انا بسهر بالساعات.
0: يعني عم ترجع عم تبعت لي شربول بليز بنترجاك.

يلا مبلشين معكم من الساعة 6 ولغاية 10 اليوم باقيين لأنه ميراي منا جاية. رح نتوقف مع بريك كتير سريع من بعدها منكمل.

كبرت بام. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 7116671 أو 03166711.

صباح النور من جديد لكل المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا بلبنان وبكل أنحاء العالم. مثل ما عرفتوا اليوم ميراي غايبة عن الهواء, ما رح تكون معكم, عم بترافق أنا وياكم شرب السعادة, وأكيد مثل العادة معنا بالإخراج ميلينا. من جديد بدنا نكرر المعايدة لكل المستمعين من كل الطوائف, لأنه أمنا مريم العذراء هي أمنا جميعا, ما بتفرق لا بين شخص ولا التاني وبين دين والتاني. كل الأديان بتكرم أمنا مريم العذراء ليلة ليلة عيد السيدة تحميكم جميعا. صراحة بالنسبة للمناشدات والفيديوهات يلي عم توصلنا من منطقة فقرة كفر دبيان, تواصلت أنا مع الضباط بمفرزة سير جونية, عم بيقولوا لي أنه الإيفنت أصلا بيخلص على 7 الصبح, وما بعرف يعني في عجقة كتير كبيرة, الناس عم تبعت لي محتجزة بالباركينجز بعدة مواقف, وعم توصلني من الطريق مسكر السير, يعني ما عم يمشي السير, لا بكل أمانة يعني في شيء سوء تنظيم صراحة, مين بيتحمله أنه الناس رايحة تسهر, مش عم أقول أنه تفل وتكون الطريق مفتوحة لأنه هالقد في ناس, من المفروض يكون في خطة استباقية, وما بعرف من المنظمين, ما بعرف الحق على مين, على الفالي باركينج, ما بعرف على مين. ليلة كمان بفقرة في إيفانت كتير كبير يلي بيعمله الزميل جو معلوف بالدحيي يلي كمان بيبقوا للصبح, فإن شاء الله ما بيصير فيكم بكرة لأنه نحن منع الهوى مثل ما صار فيكم هلا, بعد المحتجزين بفقرة بالطرقات. يما قلنا غير المختار الوسيم مهنا, إذا عم تسمعنا يا مختار دخيلك اطلع شوف شو صاير فوق. هلا في حدا كمان على التليفون الخاص عم بيطلبوا مني, عم بيناشدوا بلدية فريا, ما بعرف إذا فوق كفر دبيان. هلا أنا ما بعرف وين الإيفنت على المزبوط, شي تكنو وما تكنو, بس مين بيسهر للساعة 7 يا عمي؟ شو هيدا لك؟ هيدا لبنان اللي عم تسمعونا برات لبنان, وبعدكم قاعدين برا, ضبوا الشنطة مثل ما بتقلكم ميراي, وتعوا قوموا تعوا تسلوا سهروا. مين عم بيقلي بولا؟ اوه عم بيقلي صباح بولا, ما بحب هالاسم ابدا, بولا ابدا.

شو هال وهيبة تشولري بساحة جوني؟ مش معقول مش معقول. أستاذ سمير بدي حييك. سمير وهيبة صاحب مجوهرات وهيبة، قديش الناس بس عم بتروح لعندكم؟ شو هالاستقبال الحلو؟ وحياة الله بيحكون البعض منهم وبيقولوا لي مش معقول شو هالاستقبال، بس عرفوا نحن جايين من قبل أغاني أغاني. شكرا لك مستر سمير وهيبة وكل الستاف وهيبة جولري بجوني. لي نصيف اوعى تعيدها وتقلي بولا اوعى اوكوا. وهيبة جولري بساحة جوني لكل مناسباتكم، ذهب إيطالي بأسعار مميزة، اهتمام مثل ما عم قول بالمستمعين، تشكيل كبير من الهدايا لكل المناسبات. بالضيع بعضهم بيعملوا هلا اول قربانه نيو بورن، مجموعه كبيره من المحابس باسعار مختلفه لكل الميزانيات. زوروا هيبه جولري موجودين بساحه جونية واختاروا الذهب البتكونية، عندهم اجمل تصاميم الذهب الايطالي وكمان الذهب المحلي يلي هن بيصمموا. والحلو عند مجوهرات وهيبة إذا بدكم تبيعوا الذهب القديم عندكم بيشتروا منكم الذهب المستعمل بأسعار كتير منيحة. فازن وهيبة جولري موجودين بساحة جونية من 29 سنة وهن رائدين بصناعة الذهب واستيراد الذهب. ناطرينكم، فيكم تتواصلوا معهم بالواتساب على 03-87-02-88. فاز الرقم مجوهرات وهيبة بساحة جونية 03-87-02-88. وبيفتحوا كل يوم من الاثنين للسبت من الساعة 9 الصبح للساعة 7 المساء. شوفوا العروض اللي عاملينها، بتصدقوا انه عنده هيبة جولري بجونية عاملين اوفر كرمال اول قربانه صليب مع سنسلة بس ب $15 ذهب؟ اكيد لحوا حالكم وفيكم تروحوا دغري لعندهم، مش بالضروره تتصلوا، بيضلوا للسبعة عشية فاتحين. كمان عاملين بلاك ب $30 للاولاد وحلق للاولاد ب $25 بس. يلا خلونا نسمع مجموعة من الفويسات والمشاركات على 71-989-989. ايه مزبوط، ما قلت لها الميلينا روني عبالي شربول، ما تنسى انه بكرة كمان سهرة سان لوفان. يلا بنطلع ميلينا، بنجي من صغرطة نحضر وبنرجع منسرب على بنشعي. كل المستمعين عم بيقولوا لي شربول شو هالإيفنت للساعة 7 الصبح؟ والله ما بعرف. يلا عم يطلبوا عم ينشدونا انه بليز بدو رقم مختارك فرد بيان. يلا رح ابعتكم يا وسيم هلا هلا بطير لعندكم وحياة الله. المختار النشيط مختارك فرد بيان وسيم سمير مهنا، يلا رح ابعتكم رقمه.

القصة فيه رح أقوله على الهواء رقم المختار لأنه هو بيعطيه على الهواء بيعطيه قدام كل لكل الناس 0-3-3-5-9-5-6-8 هو بيعمل اتصالاته 0-3-3-5-9-5-6-8 هيدا رقم مختارك فرد بيان وسيم مهنا مختارنا والله يخزي العين بس يكون في دعايات كتير هيدا دليل نجاح الفترة الصباحية بأغاني بدي أقول للمستمعين كمان أحلى قعدة بتعدوها بريفون بريستو كافيه اسمه بريفون دغري على بولفار ريفون يعني بخط الرجعة أنتوا راجعين من القلاعات صوب ريفون بيفتح كل يوم من الساعة 12 الظهر بريفون لآخر الليل صدونا قعدة حلوة وما تفكروا بس انترناشنال فود عندهم كمان عندهم أكل لبناني أصيل بس نقول بريفون يعني عيلة واحدة مع الباكس كافيه بجديدة المتن يلي موجودين حد قصر العدل إذا بكن تحجزوا الليلة أو بكرة أو الأحد بريفون 71-50-554 فإذا رقم بريفون 71-500-554 وكمان ما تنسوا تحجزوا بالباكس كافيه بجديدة المتن عندهم لأعياد ميلاد وولادكن عندهم بلاي جراوند وبتاخد الحل.

مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العيلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03 42 92 42.

الساعة 8 إلا 8 دقايق ونحن مكملين معكم للعشرة. قدمنا بعد وقت حلو نحن وياكم.

0: الله حدا عم بلش شربول عن جد على القد. انت عم تحكي وانا عليت صوت على الاخير. رح اسكت لحتى تستمتعوا باغنية ادم. رجعت يلون يا عبدينا بليز. يلا عم تقلي مدينة بعد شوية بترجع بتمرق لكم اياها. عم نتواصل نحن وياكم على 71 989 989.
1: صباح شربول. انا بهدية لبنت خالي مرمورة حبيبة قلبي، إن شاء الله بينعيد عليها بالصحة يا رب. معك ميشا بينعيد على الجميع.
0: شكرا ميشا، بينعاد عليك يا رب. شربول أنا بدي أهدي غنية لبنت ابني ماريا تيريزا بعيد السيدة. العضلة تحميها ويخليها لأهلها. بينعاد على الجميع بفضاوة البال، والعضلة تحميكم. بحبكم كتير ناديه.

لي نصيف عبيد الشربول بلشت تتسهل شوي شوي وبلش السير يمشي نقلة نقلة على الهدى. أكيد يا لالوس أكيد عناصر سير موجودين وحكيت مع الضباط أنا ردوا علي فوق قالوا لي هذا سوء تنظيم مش منهم هني من الباركينج والقوى الأمنية والشرطة البلدية كلهم موجودين وأكيد يا صديقنا في دوريات مثل ما أنت عم تقول. نحن شفناهم مبارح وأنا اليوم حييتهم وقلت أنه من تشرين من طول الطريق يعني بميروبا بعشقوت بعجلتون بفريا بفقرة وين ما كان. على سيرة السير أصلا المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة بدحية العميد جوزيف مسلم كانوا عملوا بيان يعني حول تدابير السير من 12 لغاية هيدا الأحد لأنه مثل ما قلنا كل لبنان بهالمنطقة يا علي كسر وين عنك هالمريوب يلا بعدين لمناسبة عيد السيدة في كتير حفلات ومهرجانات موسيقية ضمن منطقة عيون السيمان كفر دبيان الله يساعد القوى الأمنية كلهم مع بعضهم وهالمهرجانات عم تستقطب أعداد أكتر ما يعني أكتر ما بتستوعب المنطقة فإذا القوى الأمنية ما عم تقصر أبدا أخذت تدابير سير وحولت حركة المرور يعني خلال هيدي الفترة يعني تصوروا في حفلات موسيقية بمشروع وردي بكفر دبيان كمان إحدى الشركات هيدي الحفلة اللي عم نحكي عنها يعني عاملة حفلة فوق وكمان في ب 14 و15 و16 هيدي شركة خاصة عاملة فإذا عم نحكي لأنه بوردة فيها الحفلات يعني سيارات يلي جاية من ساحة فريا مجبورة اللي طالع لفوق السير صار ما فيكم تطلعوا على الطريق القديمة لعيون السيمان بدكم تاخدوا اليمين من ساحة فريا تطلعوا باتجاه كفر دبيان يلي بيعرف المنطقة بيسموها مفرق القناطر فوق يعني وين قلعت فقرة هيدي الطريق بترجعوا بتروحوا شمالكم على مستديرة أمين لحود وصولا إلى فقرة وعيون السيمان ساحة وردة كل يلي بدي شارك بالمهرجانات لحتى بيصير فيكم مثل هلا عم نحكي المهرجانات ببيست وردة رح بيكونوا الأول حفلة مبارح ليلة في حفلة السبت في حفلة والأحد في حفلة يعني الله يساعد القوى الأمنية

ثانيا بتعرفوا مهرجان حراجل يعني قديه عم يستقطب ناس من كل لبنان. امبارح كان النجم جورج صغيب، اليوم ليله عيد السيده، يعني الناس بتحج على كنيسه سيده الورديه من كل المناطق اللبنانيه بحراجل.

0: كمان بحسب بيان قوى الامن الداخلي شعبة العلاقات العامة اللي بعثوا لنا اياه انه في مهرجانات كمان موسيقية بمشروع احلام بكفر دبيان. بلشت الحفلات بمشروع احلام، يعني شوفوا كم حفلة خاصة بلشت بمشروع احلام بكفر دبيان من ليلة 12، وامبارح كان في حفلة، ليلة في حفلة، ويوم السبت كمان في حفلة بمشروع احلام بكفر دبيان. كل السيارات يلي طالعين على مشروع احلام بكفر دبيان بدهم يسلكوا الطريق من مفرق فيترون، بدهم ياخذوا يمين مجبورين. قوى الامن الداخلي موجودين على الطريق مشكورين، ضباط وعناصر. يعني كل يلي طالعين، اسمعوني منيح، يلي طالعين على مشروع احلام بس توصلوا عند بنك بيروت على مفرق كفر دبيان بفيترون بدكم تاخذوا يمينكم، ما فيكم تكملوا يعني صوب ميروبة وحراجل وفريا، تاخذوا يمينكم باتجاه كفر دبيان وصولا الى مكان اقامة الحفلات بمشروع احلام بكفر دبيان. رابعا، شوفوا قد في حفلات. كمان في حفلة موسيقية كانت امبارح على مفرق القناطر، كمان شركة خاصة منظمتها. يعني قوى الأمنية، أنا حبيت أقول هيدا البيان لحتى فرج أنه ما عم بقصروا أبدا، وصدقوني منتشرين بقوة.
1: كيفك؟ تمام، يعطيك العافية. في مجال نعرف إذا الطريق اللي بتطلع على حدث بعلبك من ساحة وردي مسكرة شي كرمال الحفلات ولا مفتوحة عادي؟
0: لا أكيد ما بيسكروها، الناس بدها تطلع تزور سيدة بشوات، أكيد لا، بس أنا إذا وقت المهرجان بدك تتعذب كتير.

0: صارت الساعة 8 عندك شي بريك؟ طيب يلا بعد هالغنية رح نتوقف مع بريك. اوعى تغيروا الموجة او تروحوا لبعيد. خبرية كتير بشعة رح بيصير في شتاء اليوم ويمكن كذا يوم، وفي مناطق رح بيصير فيها برد. بوعدكم بعد البريك رح بيكون معنا مباشرة من زحلة يلي دايما بصيبة الراصد الجوي والمتخصص بالأحوال الجوية أنطوني توما. مباشرة بعد البريك رح يكون معنا من زحلة لحتى يخبرنا شو صاير اليوم وشو سر هالتغير بالمناخ.
1: صباح الخير، أحلى صباح.
0: بس ليلى، تحية كبيرة لك يا ليلى، ينعاد عليك.
2: يعني شرب شو هالسر وقت حكيناك؟ ما بعرف شو صار، يعني مش السر ومش الحال، بطلنا على الأنين بالعجقة
0: صراحة. أنا كتير. من يلي توصلت معه بدي حيي كابتن يوسف سعادة من مفرزة سير جوني، وتوصلنا مع أمر فصيلة عيون السمان نائب شرب الأولى يلي يحن على الأرض، يعني كابتن أولى على الأرض موجود كل الليل فوق، الله يقويه مع كل عناصر المفرزة. والمفرزة ما بتقدر فصيلة عيون السمان، كمان مفرزة سير جوني كلهم فوق من دبي، كلهم موجودين فوق الفهود. يعني أكتر من هيك شو بده يصير؟ يعني كل عناصر قوى الأمن الداخلي والضباط رح يصيروا بفقرة وكفر دبيان. يلا آخر فويس ملينا ومنسلمك الهواء لحتى تتوقفي مع رايك.
3: صباح شربول، كيفك؟ وينعاد عليك وعجلنا ميراي بعيدة، وإن شاء الله العذراء تحمي لبنان. معك بيير من الزعيتري.
0: لك يا بييرو، بيير عون من الزعيتري، تحية كبيرة لك. بعد البريك رح نكون مع أنطوني توما لحتى نشوف أي ساعة رح ببلش الشتاء اليوم. وبعدكم من بعدها كل أهالي غسطة وهالمنطقة الحلوة كتير، حريصة ودرعون، في شي كتير حلو رح بيصير عندكم بغسطة. رح بيصير في تطواف بتمثال أمنا مريم العذراء بالسيارات، مواكب مزينة. هيدا التقليد كان يصير بغسطة من سنوات كتيرة لورا، ووقف وهلأ راجع الليلة بغسطة. رح ننتقل على غسطة ونضوي كمان على هالنشاط الحلو تكريما لأمنا مريم العذراء. رح بيكون معنا من اللجنة المنظمة لتطواف العذراء بغسطة إلي شهوان كمان بعد شوي.
4: علام بالعجقة، راي على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش راي محل، وقف على أقرب نولنة كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة متلج جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
5: Les Nuits Nostalgie présente Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au Théâtre du Casino du Liban.
6: Si tu n'existes pas, dis-moi pour qui j'existerai.
5: Spectacle hommage à Joe Dassin interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens.

0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا. حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني. تعني

0: صباح النور لكم جميعا يا أحلى مستمعين. لكل يلي انضموا لنا هلا أو لكل يلي بلشوا معنا من بكير من الساعة 6، نحن قبل الكل من رفاقكم أهلا وسهلا فيكم. مثل كل يوم من الاثنين للجمعة مرافقكم من الستة الصبح للعشرة، بس صبحيتنا مقسومة لقسمين، صارت ستة معي أنا شرب السعادة للسبعة ونص، بيرجع بتكون معنا ميراي، بس اليوم استثنائيا لمناسبة عيد السيدة ميراي غايبة عن الهوى، وأنا وميلينا قررنا إنه ممنوع نترككم.
1: رضا والله وراضيناك، دلع حد ودلعنا.
0: إن شاء الله تكونوا عم تقضوا وقت حلو معنا وعم تقدر وهيك تتسلوا، ونكون نحن عم نقدر نونسكن ورفقكن على الطريق، وإن شاء الله ما تكونوا بلشتوا تعلقوا بعشقة سير على السواحل مثل العشقة اللي عم يحكونا من فقرك فرد بيان، بس نشكر الله أنه بلشت تتحلحل شوي. مثل ما خبرناكن ومثل ما صرتوا تعرفوا انه اليوم في شتاء، اقولكم كذا يوم او اليوم بس. تعرفوا انا انطوني توما قال لي انه من 3 آب خبرنا وحذرنا من هالتقلب بالطقس، وهلا مثل ما قال انطوني ودائما انطوني بيصيبها 100% معنا مباشره من زحله الراصد الجوي والمتخصص بالاحوال الجويه انطوني توما. لك يا انطوني صباح الخير، وشو عامل فينا؟
2: صباح النور.
0: اليوم الناس بدها تسبسب لك،
2: شو بدنا نعمل؟
0: بس مش
2: يعني أجواء غير اعتيادية.
0: طب أنطوني معقولة نحن بنص آب تقريبا شتاء، ومبارح قلت لي إنه دخلك معقولة يصير في برد كمان؟
2: مزبوط رح نتأثر بمنخفض جوي عم يأثر على البحر الأسود وصولا لتركيا، ولح يرجع يتمركز بشمال جزيرة قبرص، ولح يأثر على لبنان جزئيا خصوصا كدرجة أولى السواحل اللبنانية الشمالية، مناطق ضمنية عكار وسلسلة جبال الغربية المطلة على البحر كدرجة أولى. حيصير في بعض الأمطار المتفرقة بتكون غزيرة على فترات اعتبارا من ظهر اليوم، وحيكون في تساقط كثيف لحبات البرد ببعض المناطق بسبب تبعثر الرياح الباردة بالرياح المعتدلة بطبقات جو الوسطى. هذا الشيء بينتج على تشكل حبات برد أو عواصف رعدية تكون شوي قوية.
0: يعني أنطوني البرد على الساحل عم نحكي بس أو كمان
2: بمناطق الساحل الشمالية؟ وكل ما تقدمنا نحو المناطق الشمالية أكثر. يعني نحن اليوم عم نحكي عن ظاهرة منا طبيعية،
0: أكيد مش طبيعية بقاب
2: لهذه الفترة. ما بعرف شو عم بيتغير بالكون. نحن حكينا سابقا أنه نحن
0: شو هالأسباب أولاد أنطوني؟ نعم. شو هالأسباب؟
2: الأسباب هي أنه بلشت في ظاهرة اسمها نينو، هيدي بتخلق كل فترة 4-5 سنين، وبتتشكل لحتى يصير في عنا خلايا عنيفة ومنخفضات قوية نحو المناطق اللي حتكون هي بين شرق أوروبا وشرق آسيا اللي نحن موجودين فيها هلأ.
0: طيب.
2: وحيكون هيدا الشيء له تفاعل، هل نحن بلشنا كبداية حيكون له تفاعل لقدام، انه رح نبقى نشوف خريفيه مبكره، يعني بايلول حنشوف خريفيه مبكره
0: كمان هلا بايلول، يعني خلونا نصيف شوي يا انطوني.
2: مظبوط والله.
0: يعني نحن يعني زبطت معه النجم وائل كفوري،
2: والله زبطت معه على الاخر، وما بتتخيل قديش عم يحكوني من ريزو

0: وهيك في كتير حفلات بليلة خصوصا على الجبال العالية
1: حتى مهرجانات
0: ليلة عيد السيدة
1: كمان بكل لبنان
0: مظبوط. يعني في مناطق حيكون فيها شتاء ومناطق ما حيكون فيها شتاء إن شاء الله خير.
1: يعني أنطوني فإذا بالجبال ما رح تكون مثل الساحل ومثل الشمال المناطق
0: الجبلية لا أكيد. هلا أنا ذكرت مبارح بنشرتي أنه كل شيء ما يعلو عن 1400 متر رح يتأثر بأجواء خريفية وحيكون عرضة لتساقط الأمطار خصوصا كل ما قدمنا نحو سلسلة الجبال الغربية.
1: رح يبصوا منك بفقرة وكفردبيان في مهرجانات كنت عم قدم شوي.
0: مظبوط أنا كثير عالم حكيت مبارح وشو بدنا نعمل يعني هذه إرادة ربنا. بس في مبادرة حلوة أنا حبيت يعني كنت عم شوفها الصبح على الخرائط الجوية أنه هي الأمطار حتتركز جمعة سبت أحد بين فترة الظهيرة وفترة العصر أكتر شيء. يعني كل ما تقدمنا نحو الليل كل ما بدأت عتي بعد ساعة 8 الأجواء حتبلش تصفى أكتر بسبب تراجع نسبة الرطوبة.
1: بس رح بيكون فيك يعني كمية متساقطات يعني اعتبر إذا في معارض وكيوسكات يعني ممكن يكون في كتير شتاء
0: استشار بالصح نحن أمام منخفض جوي في مناطق حتحظى بأمطار غزيرة مناطق حتحظى بأمطار متفرقة ومناطق احتمال ما توصل للأمطار. لح أذكر وين المناطق اللي ما حتوصل
1: بهمنا كتير بهمنا كتير
0: أكيد المناطق ممكن ما توصل لأمطار. نحن عم نحكي عن البقاع اللبناني كلمة تقدمنا نحو سلسلة الجبال الشرقية المحاذية للحدود السورية أمطار هون رح تضعف وكلمة تقدمنا نحو سلسلة الجبال الغربية مباشرة بين بشري الأرز زغرتا وصولا للدنية عكار
1: دخيلك زغرتا طالعين اليوم جمعة سبت أحد على زغرتا في شتاء
0: حتشوف شوية أمطار إذا الله راد بابا انخفاض
1: كمان مثل ما قلت من الظهر لتقريبا الساعة 7 اليوم
0: مظبوط وحيكون في اشتداد سرعة رياح شمالية غربية كمان يعني ممكن كمان هيدي سرعة الرياح كمان تأثر شوي على
1: قد ايه ممكن توصل سرعة الرياح
0: يعني سرعتها حتكون من 25 ل 45 كيلومتر او 40 كيلومتر بالساعة واقصى هبيتها هبيت الرياح رح توصل ل 55 على هبيت عم نحكي.
1: يعني أنطوني عم بتقول أنه أنا فكرت أنه اليوم بس يعني عم تقول اليوم وبكرة والسبت يعني مش أنه فترة قصيرة
0: حتضلنا مرفقة لبنان لغاية خميس الجاي. يعني نحن معنا كتلة معتدلة فوق منطقتنا اعتبارا من اليوم لخميس الجاي بس حتكون رطبة جمعة سبت أحد واعتبارا من التنين لغاية الخميس حيكون عندنا كمان في خفاض آخر درجات الحرارة أجواء خريفية على الجبال أجواء منعشة جدا جبلا وبقاعا صباحا ومساء.
1: يعني شو بدنا نقول يعني أنطوني هذا واقع أنت عم تحكي عنه نحن مش هدفنا ننقذ الناس نخليهم
0: استشارت امبارح مع ختيار عندي بالضيعة برحلة يعني بالمدينة قال لي أنه ما قبل السبعين كل ليلة عيد سيدي كانت أنه تشت الدنيا وملش نستقبل الخريف مبكرا إيه؟ فأنا بلشت أحكي امبارح وحشوف حسب الخرائط الجوية أنه عن جد أنه بلشنا نتأثر بعصر عصر الشتي تبع جدودنا بلشنا نوصل لهذه المرحلة بلشت أنه هذه المرحلة تقرب لمنطقتنا أكتر أنه عصر الشتاء القديم مم عن جد غريب
1: أكيد غريب. أنطوني أنا بدي أشكرك بعد في شيء بتحب تضيفه غير الأخبار البشعة اللي خبرتني انتبه الشتاء أنا بالنسبة لي نعمة قد ما يكون قوي ما عندي مشكلة
0: أنا كمان في عالم مش هلا. في إيفنتات وهيك
1: مزبوط
0: يعني.
1: مش هلا
0: مزبوط أنا حابب أتشكركم وينعاد عليكم وإن شاء الله هيك عقبال كلمة سنة
1: ينعاد عليك أنطوني. أنطوني بسيدة زحلة مقام سيدة زحلة والباع والفرزل بيصير نعم. في نشاطات هلا بعيد السيدة والناس بتحج بالعيد على وكمان عندكم سيدة النجاة ما هيك مقام
0: المطاني عنا سيدة النجاة وعنا سيدة الزلزلة وعنا سيدة زحلة
1: حبيبة قلبي حبيبة قلبي عند بير جورج معلوف يعني
0: مظبوط مظبوط
1: للروم الأرثوذكس
0: مظبوط رعيتنا مثل ما بيقولوا
1: جد انت أرثوذكسي
0: صح
1: سلم لي كثير على ابونا جورج معلوف سلم لي كثير عليه حبه كثير هالكنيسه تحيه كبيره لك
0: اكيد نتشرف انك تزورنا كمان
1: اكيد زحله حياتنا شكرا لك الراصد الجوي المتخصص بالاحوال الجويه أنطوني توما كنت معنا مباشره من زحله.
2: حط الحبك لا والله ومعقول تشتي بيئه وتتلج عالدنيا كلها والشمس
1: لك معقولة يا وائل معقولة عمد بنته وائل شو هالحفلة شو هالكيك
2: بيئه وتتلج عالدنيا كلها والشمس بلحظة الغياب توقف جمعة بمحلها
1: يلا خير مباركته ما جاء عبد الجار، والزبطت مع وائل.

0: لا كل عشاق السينما ومش حيالله سينما سينما اللبنانية. أنا ولا مرة بطلب منكم شغلة وإلا ما بتلبوا النداء. بدنا نكون مش بالمئات بالألاف. برعاية وحضور معالي وزير الثقافة دكتور غسان سلامة، بلدية ميروبا يلي أنا عضو بهالبلدية اللي بشوف حالي إنه أنا من ميروبا هالضيعة اللي بحبها قد الدنيا، بدي أدعي كل المستمعين لحتى تكونوا عم بتشاركوا معنا بالنسخة الأولى من مهرجان ميروبا السينمائي. مهرجان ميروبا السينمائي للسينما اللبنانية. فعن جد بدي أدعيكم احفظوا هالتواريخ كتير منيح، ومش ليلة واحدة، بدي إياكم كل ليلة كل ليلة. أنا بزيحكم بميروبا، أنا عم بحكي عنها يلي بعد ما بيعرف ميروبا من كل لبنان بدكم تجوا تشاركوا معنا، وبدي أتعرف عليكم وسلم عليكم واحد واحد. مهرجان ميروبا السينمائي رح بيصير في عرض لتلات أفلام على مدرج ميروبا السياحي من تنظيم بلدية ميروبا. هون اسمحوا لي بدي وجه تحية للزميلة معنا العضو بالبلدية ريتا خليل يلي عملت المستحيل وقتلت حالة لحتى هيدا المهرجان يصير. وشكرا لكل الداعمين، شكرا لمعالي وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة يلي رح يشرفنا بحضوره، شكرا للناقد السينمائي آدي قصطة على كل جهوده بتحضير هالمهرجان. رح بيصير في عرض بليلة الافتتاح لفيلم على مفرق طريق. فإذا المهرجان رح بيكون الجمعة السبت والأحد، مهرجان ميروبا السينمائي ب 28 و29 و30 آب. الافتتاح الجمعة 28 آب مع عرض لفيلم مع مفرق طريق على مدرج ميروبا السياحي. أكيد الدخول مجاني. ليلة الافتتاح رح بيكون في أكيد كلمات ترحيب ورح بيكون في كلمة أمر طبيعي لمعالي وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة. والحلو أنه مش مجرد عاملين هيك مهرجان بميروبا بهالضيعة الحلوة كتير، لا، رح بيكون في ريد كاربت، سجادة حمراء كل ليلة، كل ليلة بتحضروا الفيلم مع نجوم الفيلم الممثلين اللبنانيين يلي منشوف حالنا فيهم. رح بيكون في سجادة حمراء ريد كاربت لحتى نستقبل نجوم الفيلم وتتصوروا معهم ونحن نتصور معهم ونقول لهم أهلا وسهلا فيكم بميروبا. فإذن أول ليلة رح بيكون في عرض لفيلم مع مفرق طريق، رح بيكونوا نجوم التمثيل يلي مثلوا بهالفيلم وأكيد المخرجين الأفلام كلها يلي رح خبركن عنها. صدقوني حضوركن هيك بفرجة إنه في ناس بعد بتشجع السينما اللبنانية والممثلين اللبنانيين يلي هن أنا بالنسبة لي الأهم بالعالم العربي. فإذن أول ليلة قلنا رح تحضروا فيلم مع مفرق طريق مع نجوم الفيلم كلهم. تاني ليلة بتسعة وعشرين آب رح بيكون في عرض لفيلم بوسطة مع كمان النجوم. ومسك الختام احزروا مع مين، مين بيعرف مين رح أي فيلم لبناني رح نعرضه بثلاثين آب على مدرج ميروبا السياحية. خطوة كتير مهمة لبلدية ميروبا. وأنا دايما بقول البلدية مش بس أنه تسكر جورة وتفتح عناية وبس تشتغل على الأرض، يعني لا، البلدية عندها دور كتير كبير بأنه تشتغل على الإنسان، تساعد الإنسان، تعمل نشاطات اجتماعية ثقافية توجيهية تثقيفية. وهيك على هذا الخط ماشي بلدية ميروبا هالبلدية الشبابية يلي مزينينا ثلاث صبايا بدي حييهم. ريتا خليل يلي حكيت عنها، ليلى سعادة، ليلى خليل سعادة، وجراس سعادة. لأول مرة بتاريخ بلدية ميروبا مش بيكون في صبية واحدة، في ثلاث صبايا. بتحيي لكل الأعضاء وخصوصا لرئيس البلدية كمان إلي ألفريد سعادة. فإذن مين يلا عم بتسموه لي كتير أفلام، برافو. في حدا قال فيلم غدي، غدي للكبير النجم جورج خباز يلي رح بيكون حاضر مع نجوم فيلم غادي ورح تتصوروا معهم ورح نستقبلهم على الريد كاربت. فإذا ناطرينكم سجلوا هالتواريخ عندكم بليز، يعني بدي كل اللي بيسمعونا تجيبوا العيلة كلها. في مطارح مدرج ميروبا بساعة 5000 شخص وأكثر، وفي كراسي والدخول مجاني وبتتسلوا وبتبوردوا. فإذا ب 28 29 و30 أب جمعة سبت أحد مهرجان ميروبا السينمائي الأول لتكريم السينما اللبنانية والممثلين اللبنانيين، عن جد خطوة كبيرة مشكور عليها، مش لأنه أنا بالبلدية، مشكور عليها بلدية ميروبا.
1: من قهوة لقهوة داير عم
0: تسعى، يا أبو جريج
1: ساعة بشرب قهوة أو بشرب شمسة.
0: حس رح يعمل مظاهرات جورج خباز بميروبا على مدرج ميروبا.
1: راسي شيلك ولا قادر خلي.
0: ما تنسوا أنه الدعوة مجانية ناطرينكم. فإذا ب 28 29 و30 آب على مدرج ميروبا، ياريت إذا بتبعتولي على 71-989-9989 مين بهمه السينما اللبنانية. يعني انتبهوا الأفلام أكيد ديجا أنتو حاضرينا، بس حلو ترجع تحضروها بمحل عام، يعني على مدرج ميروبا هالصرح السياحي التاريخي يلي إله عشرات السنين، يلي طلع بالتوازي مع مهرجانات بعلبك ومهرجانات بيت الدين ومهرجانات الأرز الدولية. نوجد مدرج ميروبا الله يرحم يلي أسسوه. فمين بهمه هيك نوع من المهرجانات ورح بيشرفنا على ميروبا؟ خبرونا. جورج من جوني قال لي أكيد طالعين. ريتا كمان من زق مصبح قالت لي أكيد شربول طالعين. أنا بعرف مش فجأة هيك رح تقرروا، بس أنا عم شوف إنه مين هالقد بيتحمس للسينما اللبنانية. وإذا بدكم لميروبا
1: أنت عملت هيك بتوقع من كل الناس ومنك ما بتوقع عم جرب رقع غلطي.
0: مدينة عندك نشيد ميروبا هيك كلمتين زغطورين منه المطلع إذا بدك قبل ما نفوت على بريك، لأنه بعرف قطعنا الوقت قطعنا الوقت. نعتذر من كل المعلنين. فإذا مهرجان ميروبا السينما الأول للسينما اللبنانية ب 28-29 و30 آب على مدرج ميروبا السياحي. فادية من وين عم تحكينا؟ فادية عم تقلي أكيد طالعين على ميروبا. فادية من وين عم تحكينا؟ فادية من أنطلياس عم تقلي أكيد طالعين. سامر من الزلقة قال لي أكيد شربول بدنا نطلع ونتعرف عليكم.
2: أنا خايف المستشفى، إذا طلع خايف المستشفى اليوم من كل بيت طالع.
0: نبيل ضو من بسكنتا عم بيقول لي أكيد طالعين. شربل من العذراء عم بيقول لي أكيد شربول طالعين على ميروبا. جورج معلوف عم بيقول لي شربول إلنا الشرف نطلع على ميروبا. جورج من الحدد. شربول أنا طالع على أمز ورح أطلع على ميروبا. ناجي شكور.

0: تطلعوا تطلعوا قبل بوقت ونتعرف عليكم ونبرمكم بميروبة وتتعرفوا على ميروبة. يلا إلي نصيف ناطرينك. إلي نصيف من وين بدك تجي؟
1: شربون
0: بونجور
1: لكرمال عيونك منروح على الصين، مش بس على ميروبا، رح نطلع على ميروبا ورح نحضر كل يوم ورح اخذ فوق ومعي جروب كتير كبير رح يكون فوق معي كل يوم شربون كرمال ميروبا وكرمال بلدية ميروبا وكرمال عيون شربون السعادة وفالينا وكرمال المنحبون والسينما اللبنانية وجورج خباز هدلة.
0: يا الله ما أهضمك يا هدلة، تحية كتير كبيرة لألك. كمان جورج من جونية أكيد طالعين. يلا فإذا ناطرينكم بميروبا بمهرجان السينما اللبنانية، مهرجان ميروبا للسينما لأول مرة عم بيصير وأكيد رح يتكرر كل سنة، مثل ما قلنا كل ليلة في ريد كاربت واستقبال نجوم على مدرج ميروبا السياحي.
2: صباحك مرة تاني شربول، نحن كرامة عيون شربول ومدينة بنطلع زحف على ميروبا، خلينا هالصوت الحلو يا رب.
0: شكرا شكرا، تحية كبيرة لك ومرسي على محبتكم وعلى محبة السينما اللبنانية، وبيشرفنا انه تزورونا بميروبا وتتعرفوا على ميروبا. رح نتوقف مع بريك ومن بعده منتابع.
3: علام بالعجقة، رايح عالشغل، عالبحر، عالجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة متلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: الحليب.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: I was gonna go down to the store, but the couch was too comfy to let go. I said, why suffer when the vibe is this good?

بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 7116671 أو 03166711.

مرور لكل مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا. ليلة عيد السيدة, ليلة عيد انتقال السيدة العذراء, عيد منحتفل فيه بأمنا مريم العذراء, هالأم يلي دايما منلتجئ لعندها بالصلاة ومنحط بين إيديها كل مخاوفنا, كل أمنياتنا, كل شيء هيك عم يشغل بالنا. إن شاء الله يا رب الأم بتعرفوا ولا مرة بترد ولادها خيبين, ولا مرة بترفض لهم طلب. إن شاء الله كل أمنية الليلة, كل صلاة رح بتقدموها قدام أمنا مريم العذراء, أنتوا عم بتزوروا الكنائس الليلة كلها بتتحقق. مش بس بهالصباح, بكل الأوقات أمنا مريم العذراء بتكون قريبة منكن كلكن, قريبة من كل بيت, تحمي عيالكن وتعطيكن قلوب مليانة سلام وقلوب مليانة رجاء. وتضل مريم العذراء بهالعيد تضل عنوان للمحبة وللأمان.

0: مريم العذراء بهالعيد منحط بين ايديك عيالنا بيوتنا كل شخص عم يسمعنا وخصوصا وطننا لبنان. انت اللي سموك على اسم هالبلد سيدة لبنان. حمينا وكوني حد كل تعبان حد كل محتاج واعطي قلوبنا السلام والرجا والفرح.
1: مالي غير انت وبس بصلي لك اكثر لو كنت مكسور.
0: الله مهضوم نحن عم نصلي. ما بصدق ميلينا ما بصدق. بس بليز ابعثوا لي الاسم اللي موجودين بمؤسسه الازي. مدام الهام سعد بعدنا عم نحكي عن العرض تبع النربيج ب $15. مدام إلهام سعد فزت دغري عند مؤسسة الأزل المعدات عم تبعت لي صور من عنده واشترت ربطة نربيج قديه 40 متر طولها ب $15. ينعاد عليك يا مدام إلهام. يلا محمسين كتير لحتى نترافق نحن وياكم مرة جديدة ولكن هالمرة إلى إيطاليا.

0: نسمع كم فويس على صفر على 71 9 8 9 9 8 9.
1: بونجور، انا بتمنى اطلع على سينما تلتتو، بس مشكلتي بالرجعه بفونس السواقه، هلا بطلع بكير بس رجع.
0: جيبي جارتك
1: وما قلت لنا من اي ساعه الفيلم، وفيك تقول لها لمدام نهدى اهلا ما بعرف شو اسمه
0: هدى،
1: اذا فيك تعطيها رقم تواصل معي بطلع معهم باللي ورا بعض ورا بعضنا، بننزل ورا بعضنا اذا ما في ازعاج. امال الشامي
0: ولك يا امال سمعتيها لهدى، قالت رح يستاجروا ويطلعوا هن جروب ويقعدوا فوق بالمنطقه. وبالنسبة لأوقات الفيلم أكيد بعد الظهر وبالليل نعطيكم كل التفاصيل تبعا. مين عمل داونلود لأبليكيشن سيرفي فايند؟ وعدتكم أنا أنه ابتداء من التنين رح نبلش نربح جوائز.

فإذن مثل ما وعدتكم ابتداء من يوم الاثنين عندكم مجال اليوم وبكرة والأحد يلي بعد ما عمل داونلود لسيرفي فايند ضروري تعملوا داونلود من كل أنواع التليفونات فيكم تعملوا لها داونلود أبليكيشن صدوني كتير مهمة وابتداء من الاثنين الربح رح بيكون بس ليلي عمل داونلود من هلأ منقول سيرفي فايند أبليكيشن بتجمع كأنه عدة تطبيقات بتطبيق واحد كل حدا عم يسمعنا عنده مصلحة أو عنده محل أو خدمة وبده كل الناس تعرف فيه بده يوصل لأكبر عدد من الزباين لازم يسجل مصلحته بسيرفي فايند $10 كل السنة رسم الاشتراك بس انتو بس تعملوا داونلود أكيد فور فري مجانا لأنه مش كل ما واحد بده شغلة أو ناقصه شي بيصير يتحذر وبيصير يسأل وبيصير يتلفن كل اللي عليكم تعملوه أنه تفتحوا الابليكيشن سيرفي فايند وتكتبوا اسم الشغلة اللي عم تدوروا عليها وبتلاقوها وين موجودة من الأقرب عليكم للأبعد حسب إذا بدكم تعملوا تنبشوا بالإنجليزي أو بالعربي حسب أنتوا شو اخترتوا أي لغة وهيك إذا خدمتكم أو محلكم موجود على سيرفي فايند صدقوني بيصير يبين على يلي عم بفتشوا عليه كمان فرصة رائعة للتلاميذ اللي عم يسمعونا حتى تطلعوا مصروفكم وزيادة فيكم تكونوا بروكر لسيرفي فايند فيكم تبعتوا لينك لكل واحد عنده مصلحة عنده مهنة عنده مؤسسة وبحال اشترك بسيرفي فايند بيطلع لكم نسبة من الاشتراك هلأ انتم بتقولوا نسبة الاشتراك $10 شو بدي يطلع لي بس اذا بعتوا لجاركم اللي عنده جراج وجارتكم اللي بتبيع اونلاين وكمان جاركم اللي عنده ميني ماركت صغيرة ومش كل الناس عارفين فيها وغيره كل ما تبعتوا لينك وحدا يشترك يعني انتو بيدوب الربح تبعكم واذا بدكم تعرفوا كيف بتقدروا تزيدوا هيدا المدخول يلي رح بيطلعوه انا بنصحكم تتصلوا بسيرفي فايند على 70 10 77 06 أو على 71 10 77 06 يعني نفس الرقم يلي هو 10 77 06 بتزيدوا الكود يلي هو 70 أو 71

ناخذ منك غنيه مليانه بعد البريك صحان الشو سادوني كنت عم بخبركم عن سيرفي فايند انا اخترت هلا ابتداء من الاسبوع اللي جايه رح بلش اعمل سبور 3 مرات بالاسبوع بالجود لايف فيتنس الجيم يلي عنده 4 فروع بين علي وجل الديب والكاسليك انا اخترت الكاسليك لانه قريب على بيتي وما بقدر اخبركم شو هالجيم الجود لايف فيتنس الجيم موجود بالكاسليك انا الفرع اللي بهمني في بجل الديب في بعلي في بكذا منطقه مش معقول على الطريق البحريه شو هالنادي الرياضي شو اهتموا اتصل يعني لسقنا مع صاحب النادي باسل حولني للكوتش البيرسونال ترينر سامر يلي رح بكون انا معه مشكورين يعني تصوروا باول انترفيو ساعة مرني بشوفي بيشتغل على جسمكم وين الضعف وين القوة شو ناقصكم وقال لي شربول انا بتعهد معك انه من اول شهر رح تبلش تحس نفسيتك رح تتغير قال لي حتى بتصير تعرف تتنفس على الهواء انت وعم تحكي شكرا لسيرفي فايند لانه عرفتنا على جود لايف فيتنس الجيم بالكاسليك اليوم ميلينا اليوم بدنا نقطع على مجاورة الشعر انا مجاورة الشعر كارثة بالنسبة لي مصيبة علي كل ما اروح لعمل صبحية مع مدام نورما وأستاذ سمير وهالستاف اللي بياخد العقل عندهم لازم اشتري شيء مش معقول لأن أول ما بفوت عند مجوهرات شعر مش معقول يعني ستاندات الذهب بتعيط لكم بيكونوا حاطين القهوة وناطريننا جوا بالمكتب عندهم أنا بقول لهم لحظة بصير أبرم من زاوية لزاوية مالينا بقدر خبرهم شو صار معي من يومين عند الشعر وليش يوم رايح لعندهم بقدر خبر رحت لعندهم لعمل صبحية ما كانت مالينا معي أنا ولا مرة إلا ما بشتري من عندهم مش معقول نقطة ضعف الذهب كان بدي اجيب كادو للعروس يلي تجوزت امبارح بنت اختي وقمت اشتريت كادو سيربريز لمالينا خاتم بتقلي حاش تجيب لي خواتم اذا بقلكم ما بتصدقوا قد ما انا صاير خرفان وقد ما بشتري ذهب من عند الشاعر نفس الخاتم عندها اياه مالينا وجيب لها اياه من قديش سنه مالينا هو زيته رجعت جبته من عند الشاعر فاليوم بس نخلص على 10 رايحين لحتى نبدل الخاتم لأنه هو زيته طلع مش معقول شو هالمجوهرات الشعر هلا بتعرفوا بعدنا بالصيفية موسم عراس ونحن اللبناني بحب يلبس العروس ذهب يعني مبارح يخزي العين يعني العروس عنا تشنشلت بالذهب مثل ما بيقولوا اللبناني بحب يهدي ذهب بالأخص مثل ما قلنا للعروس هلا محضرين لكم عند الشاعر جولوري سيت ذهب كامل لكل الميزانيات ما تعطوا الهم كمان عندهم الجديد عندهم سيت ابيض زيركون واذا ما بتحبوا الاحجار عندهم سيت معموله على الليزر كات صدقوني انا الخاتم يلي جبناه للعروس انا فكرته ذهب اصفر وبالنص شيء زيركون او شيء بيرجع اصفر كتير حلو قالت لي مدام نورما انه لا شرب الهودي الاحجار هودي مقصوصين على الليزر بتفكروا انه في حجر بس فعليا مقصوصين على الليزر كمان مجوهرات الشعر عندهم تشكيله من المحابس من كل القياسات من كل الميزانيات ما تعطوا الهم مش بتروحوا وبترجعوا ليضيقوا لكم ويكبروا لكم ويوسعوا لكم انتم موجودين عندهم بيضيفوكم فنجان قهوه تتعرفوا عليهم أكثر وعلى نفسيتهم الحلوة وبترجعوا تاخدوا من عندهم المحابس على قياس صبيعكم 5 دقايق بس كمان إذا بدكم بيكتبولكم اسمكم على المحبس بالليزر مجانا انتوا واقفين قدامهم والأتوليه اللي عندهم كمان جاهز ب5 دقايق لحتى ما ترجعوا مرة تانية يعني شو ما بدكم تقصروا السنسلة شو ما كان فإذا مثل ما قلنا هدية للعرسين كمان العريس عنده حصة كبيرة عند مجوهرات الشاعر
لكل المناسبات كمان بتكتبوا اللي بدكن ياه بالليزر مجانا على حيالله هدية بتاخدوها. رح نعرفكن على شي جديد من عند مجوهرات الشاعر بسد البوشية أول شارع الذهب على الشمال. المواقف مؤمنة وبيفتحوا كل يوم للتسعة ونص الصبح للستة ونص المساء، والسبت بيضلوا بس للخمسة ونص. رقم مجوهرات الشاعر بسد البوشية 01-902-929. فإذا 01-902-929 بدي أقول لك كل المستمعين اعملوا فولو للشاعر جولوري، لأنه ما بتعرفوا أي متى بيرجع الربح معهم، وكمان فيكم تعملوا لهم كمان تتابعون على صفحتهم على فيسبوك. كمان عندنا بريك سريع ومن بعده منكمل ما تبقى لنا نحن وياكم بهالرفقة الصباحية الحلوة. عندنا بعد ساعة وعشر دقايق.

0: دليفري.
1: علام بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: مهرجانات مار ميخائيل بتغرين 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayé Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
2: The Golden Night, Walid Tawfiq, B.O. Beirut.

سامبا دور للحجز 81 45 45 33 أو 66.

0: يسعد صباحكم يا احلى مستمعين. اكيد وعيتوا من النوم من زمان، مش معقول الساعه 9 الا 5 وبعد في ناس نايمه. نحن سهرانين للساعه 2 وعادي وعينا الساعه 4:30. كل ما تكون موجود بمحل عام اول شغله بيتعرف علي بيسالوني شربول شو بتعمل لبتوع بكير. السر هو الكافيه دو برازيل. هلا اوقات بزعبر انا وباخذ الصبح من عند طانوس تريدينج انرجي درينك سكاي فول، اسمه سكاي فول، جابوه من تركيا، موجود بكل السوبر ماركت، اطلبوه دغري اذا بدكم بسعر الجمله من عند طانوس تريدينج. بعد عنا ساعة وخمس دقايق مكملين معكم للعشرة. ميراي اليوم غايبة، أنا بدي أحييها، واليوم عيدة لميراي لأنه ميراي كمان من أسماء الماري. هيك ميراي قالت لي. ميلينا كمان، ميلينا بالمعبودية اسمك سيدي. سألي أمك شو مسميتك بالمعبودية؟ شو مسميتك؟ سميرة؟ ما عم بفهم ميلينا عاد أنت. حنة؟ ماري، ماري عم بتبين باللفظ كأنه حنة. مدينة عيدك الليلة، في سوربريز فإذا بسبع الليلة. كمان هلا بدي وجه تحية لميلاني شاهين يلي عم بتخبرنا إنه بعريا عندهم هالضيعة الحلوة كتير. عريا عندهم كمان كنيسة السيدة، رعية السيدة. ينعاد عليكم يا ميلاني وكل أهالي عريا وكمان رئيس البلدية وكل أعضاء البلدية بعريا الليلة، ليلة عيد السيدة. أكيد الليلة بتكون ليلة دينية وقداديس وترانيم، بس في دعوة لكل المستمعين اللي عم يسمعونا، يلا لحوا حالكم بكرة عريا ناطرتكم على أكبر هريسة وعشا قروي. يلا زحف بشري بكرة على عريا. يا عمي مش معقول الهريسة كيف ارتبطت بأعيادنا بالضيع، خصوصا قدي حلو الجو يلي هيك بينوجد بهالضيع بهالمهرجانات. كيف بيكونوا النسوان بيغدوا قبل الضو بيعملوا هريسة كل النهار بيقعدوا يحركوا فيها، بنجي بنكلها بنص ساعة. يلا فأذن رعية السيدة بعريا وكل أهالي عريا بيستقبلوكن بقلبهم الكبير وبكرمهم الأكبر، ناطرينكن ليلة طلعوا زوروا. هلا إذا رايحين على غير رعية لمناسبة عيد السيدة، بكرة عريا ناطرتكن بيوم العيد عشا قروي وهريسة، فإذا ناطرينكن بعريا. تنسوا بصغبين، ايه عم خبركم دايما عن صغبين، بساحة صغبين بالبع الغربي الليلة في مهرجان مجاني وكيوسكات اكل وهيك، وكمان بكرة كمان يعني الليلة وبكرة لمناسبة عيد السيدة. كمان نسيت لكم عن عريا، كمان في كيوسكات اكل يلي ما بحب الهريسة، في كيوسكات اكل. سمر بدها تعيد بنت كاريل وتقلع بال المية، ولك يا كاريل نيالك بأمك، الله يخلي لك أمك وإن شاء الله هيك بتعيد دايما بالفرح وبالصحة أهم شيء.
1: ما في فرق الليلة عنا.
2: يلا مبروك مبروك يصفور، بركت ترتاح نفسيتك، ما بتعود تتلقمن كتير على الهواء.
0: يلا هيدا جوزيف شليلة من أيام الإذاعة التانية، سخيف كتير جوزيف شليلة، شفت اللي بضل يخبرنا عن الأرز. يلا جوزيف شليلة خرجك بلوك قدك، لأنك أنت سخيف من أيام ميلودي أف أم، كنت تزهقنا صراحة أنا وصلنا نص، كنت تزهقنا كل يوم، ورجعت مشيت مع مدام ميراي بس هيك بلشنا احنا وياها. فويساتها كتير سخيفين مثل شخصيتك البشعة، مع انه اهالي بيت شليلة بيجننوا. عندك بكف رئيس البلدية السابق بياخد العقل، بس انت كيف جايبينك عبيت شليلة ما بعرف، لانك لو عندك قدر هالقد من الاخلاق ما كنت بتحكي بتبعت هيدا الفويس على الهواء، بس لانه نفسيتك مبينة انه بشعة من اول ما تعرفنا عليك. لأنه دايما فويساتك على الهوى سخيفة، كل يوم بتخبرنا وزهقتنا، طالع على الأرز وعندي ورشة بالأرز. طب يا أخي خلص خبرنا شي جديد. وبس قل له مين معي، ما بعرف مين معي، بيقول لي ولو ما عرفت. ايه خشبوش عم بلعب بيت بيوت أنا وياك، أو عم بلعب قلة أنا وياك على الهوى. غدا عم بتقول لي شربول رح نشوفك الليلة بسبعل. غدا أنت من سبعل؟

0: يلا غادة فأزن الليلة منشوفك بسبعل بمهرجان عيد السيدة كمان بكرة عندهم، ومبارح كانوا عاملين شيء كتير حلو بساحة كنيسة السيدة بسبعل. ليلة نحن موجودين فوق، وبدي أشكر أصحاب أوتيل ريزيدانس دي لاك سيز نصيف سليمان، تحية كبيرة لك. رح نكون موجودين عندهم على ضفاف بحيرة بنشعة بهالمشروع السياحي الحلو كتير ريزيدانس دي لاك. رح نكون موجودين عندهم ورح نعمل مشاريع غير بسبعل، بصغرطة وبأهدن نحن وأصدقائنا طالعين.
1: صباح يا شرمة صباح، ونحن منوع كمان من 5:30 ننزل على بيروت من الكنيسة. فجأت فيك بالوقت، موالين على ميراي بالفترة. تحية للست ميراي ومرحبا لك انت وميلينا، شو أخبارك؟ إن شاء الله بخير. هلا طلعت بالسيارة عم بسمع صوتك. يلا نهار مبارك للكل.
0: أبو ميشيل تحية كبيرة لك.
1: أبو ميشيل معك،
0: يسعد صباحك. ميراي قلنا من امبارح عم نقول انه ميراي اليوم فرصة لمناسبة عيد السيدة.
2: ضيعة يا مهار ضيعة وديني
3: شربل، بس نحن اشتقنا لك، صرنا زمان ما حكيناك. يلا الله يخليكم بخير وباي
0: باي. الله معك. وين معيد عيد السيدة؟ مرسي عبد الله الكوراني على كل الكلام الحلو اللي عم تكتبه.
4: مولا بونجور ويك اند يا عم
0: الشباب. يعني مش معقول اسعار المحروقات، عن جد شيء بيضحك. يعني نهار الثلاثة نزلوا التنكي 6000 ليرة، اليوم طلعوا 3000 ليرة، مش تحت خبر. فإذا بهالوقت ارتفاع بسعر تنكية البنزين 3000 ليرة، المازوت ارتفع سعر التنكية 19000 ليرة، والغاز بقى على سعره. فإذا 3000 ليرة صعودا بتنكية البنزين والمازوت، ارتفع سعر التنكية 19000 ليرة. مرسي لدكتور جورج براكس رئيس نقابة أصحاب المحطات بلبنان. مرسي لك دكتور براكس. يلي بيزودنا بأسعار المحروقات كل ثلاثة وخميس مع كل التحليلات اللي بتكون بمحلها. شكرا لك.

من المطاعم يلي فيكن تكونوا موجودين فيها على عيد السيدة مطعم النسمات الرومية لقليعات. هن إجمالا كل يوم أحد عم بيكون عندهم برنامج فني مع الوان من شو أرام، بس كرمال عيد السيدة كمان نفس البرنامج الفني مع الوان من شو

0: فإذا بدي أرجع أذكركم مثل ما كنا عم نقول، فإذا مطعم النسمات الرومية للقلاعات بيستقبلوكم بكرة على الغداء لمناسبة عيد السيدة مع الوان من شو أرام، والأحد كمان مثل العادة قاعدة غير شكل بمطعم النسمات الرومية للقلاعات، غدا عائلي بيجمع كل الأحباب ع أطيب أكل لبناني وكاس عرق، مشاوي ومزات وأجواء ضيافة ما إلا مثيل. كمان مطعم النسمات والفينيو عندهم ذا بريز، وعلى التراس بيستقبلوا السبت عم بيكون عندهم كذا عرس بالوقت ذاته. أجمل الأعراس عم بتكون بمطعم النسمات بالرومية للقلاعات، وأجمل المناسبات. إذا بدكم تحجزوا بمطعم النسمات الرومية للقلاعات 03-22-88-21، فإذا 03-22-88-21. صوتك يا حبيبي. إذا لاحظتوا عن جد أنا كتر خير الله إنه عندي قدرة بقدر دير الهوى. هلأ كتار بيقولوا عني لئيم، أنا بتلاقم مع المستمعين يلي بيكونوا شوي سخيفين، مش شوي، شوي كتير سخيفين مثل جوزيف شليلة. بس وقفت الواتسابات لأنه مبين من برا إنه يعني أول شيء بدي أشكركم، يعني ما في لزوم تدافعوا عني لأنه لساني أنا بكفي، وأنا ما بحب الغلط أبدا. أنا معروف بحياتي الشخصية ما بحب الغلط، يعني وقت اللي بقول للمستمع بعطيه لأنه أنا باخد بملاحظات الناس، وأنا رقمي مع كل العالم. يعني كتير وين بلتقى بمحل عام بيقولوا لي شربل زهقنا من فلان وفلان وفلان، يعني أنا بقول للمستمعين ما عندكم دفوار، يعني إذا ما عندك شيء تقوله جديد خلوا مجال لغير مستمعين، بتزعلوا مني. فمن هالأشخاص جوزيف شليلة اللي قال عني لئيم لأنه هو تافه. تافه انتبهوا، جوزيف بعرفه من قلتلكم من إزاعة سابقة يعني، وكانوا ينزعجوا منه، يعني دايما فويساته فيها سخف سخافة. ما بدي فوقفت الفويسات شوي لأنه لاحظت حتى المكتوبين عم تحكوا عنه، فمشان هيك هلأ رح نرجع نقلع. فبتمنى ما حدا يرجع لهذا الموضوع رجعا. أول شيء مرسي عم حبتكم.
1: بونجور بونجور شربول منينا، يسعد صباحكم. والله يا شربول كتير مشتاقت لكم. نحن بالصيف كل خارج عن السماء، الكل هون معجوقين. اليوم هيك قاعدين على رواق شوي، قلنا لنصبحكم يسعد صباحكم فيفيان من حمانة.
0: لك يا فيفيان تحية كبيرة لك.
1: ولا يا شربون، نحن الصيفية عنا نبلش مأخرة السنة لأنه اجوا غيابنا مأخرين. يسعد صباحكم، في شي جاي الأربع بعض. يسعد صباحكم، مشتاق لكم قد الدنيا.
0: لك يا فيفيان، هلا بكل محبة بدي أقول لك إنه يعني عذرك غير مقبول، لأنه شو ما كنت عم تعملي فيك تحملي الموبايل وتعملي داونلود لأبليكيشن أغاني أغاني وتسمعينا بالمطبخ، ولك حتى بالمطار أنت عم تستقبلي عائلتك. يا الله وحيد الله. قلت ما بدي أعلق، بس تالين بدي لك مرسي، عم تقولي شربول برافو عليك، خليك هيك الله يحميك. يعني عن جد أنا بحب أرضي المستمعين، صدقوني صدقوني وين ما كنا، يعني بيسمولي مستمعين بالأسماء بيقولولي شربل عم نزهق، يعني بكل البرامج، يعني والله لو ما منكم أنتو هود المستمعين الوفيين الأصيلين يمكن نحنا ما وصلنا لهون. بس أنه فيكم تكونوا عم تسمعونا بدون ما كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، أنه منو دوفوار منو واجب. قديه بتنبصوا بس تسمعوا اسم أو فويس لأول مرة عم تسمعوا على الهواء، قديه بتنبصوا. يا الله تالين، انت شربول بليز اتركني هون، انت مش لئيم، انت قوي كتير. مرسي تالين. يا الله رندا رندا، وحيد الله كنت عم بمزح مبارح وانا بس اغلط دايما بعتذر على اللي قلته مبارح مع ميراي، ما بدي ارجع عيد الموضوع. وميلينا زعلت مني وكتار انتقدوني، بس كنت عم بمزح وطلعت المسحة تقيلة، كنت عم بحكي عن شي شخصي طبعا حتى ارجع اقول. عم بتقلي رندا كتير زعلت منك شربول على الشي اللي قلته عن حالك مبارح، الله يحميك ويخليك جنب ميلينا. مرسي مرسي عم حبتك رندا من بيروت.

0: يلا بس في لا ما بدي كان بدي خبر خبرية عن ميراي. الله يطول بعمرها. عن جد ميراي مش معقول شو غيرت بصبحيات الناس وقت اللي بلشنا نحن وياها من 9 سنين وشوي. مش معقول الأيام الحلوة عن جد. ما بيكذب ولا مطل يعني بقولوا يعني عن جد الأيام الحلوة كيف بتمرق بسرعة. معقولة ميلينا إلي أنا وميراي 9 سنين وشي 7-8 أشهر سوا؟ خبر مسحة بس ما تزعل يا رندا. بس من واحد شيء اللي أنا قلته وقت اللي توفى الله يرحمه المخرج سيمو أسمار، نزلنا أنا وميراي على كنيسة مارجريس بوسط بيروت لنشارك بمراسم وداعه بالدفن. كانوا الفنانين الدنيا مليانة. أول ما وصلنا أنا نزلت بسيارة ميراي مع ميراي، ميراي سايقة نيورانج وفايتة على باركينج الكنيسة. بتذكر طلع بوجنا ماشي الترابي هول الستاندات الترابيات عبول الكاميريات ركبين يمكن شي 50 كاميرا وفنانين عم يعملوا مقابلات. بتذكر أقرب حدا كان علينا النجم فارس كرم وكل الفنانين اللي بتتوقعوا عم يحكوا معهم. صدقوني بس فتحت الباب ميراي ونزلت هجموا كل الصحافة، تركوا الفنانين وهجموا على ميراي لحتى يحكوا معه، لأنه ميراي عاشرت هالمخرج الكبير الله يرحمه سيمو أسمر وكل نجاحاتها ومسيرتها التلفزيونية. يعني البدايات كانت مثل ما بتعرفوا شكلت هالديو الرائع مع الله يرحمه الكبير رياض شرارة. يعني هي كانت حدا كتير قريب مع سيمو أسمر الله يرحمه، مع مدامته ندى، مع عيلته. فكل الصحافة طبت على ميراي، وقفت أنا مثل المجذوب صرت ملبك، صرت زيح لحتى ما أطلع بالكادر. بس فتنا على السالون برمنا على الزينة، قلت لها ميراي بتعرفي؟ قلت لها هلأ كتير راسي مشغول، لسمح الله إذا أنت صار معك شيء أنا كيف بدي أرد على الصحافة كلهم يقولوا شرب الآخر مين اشتغل مع ميراي ويجوا كل الصحافة. قلت لي بدي أقبرك إن شاء الله تموت قبلي. يعني عن جد أنه منمزح بهذه الأمور، بس أنه الله يطول بعمرها ميراي وحياة الله. ميراي جوهرة للإعلام اللبناني. أنا بحكي قدامها بس هلا بدي أحكي لأنه نايمة أو ومن عم تسمعنا وبفتكر صارت هي وعائلتها بأحلى ضيعة بتنورين، عم بقضوا عيد السيدة بتنورين. فبدي أحكي عن ميراي لأنه مش موجودة معنا. ميراي بكل معنى الكلمة هي جوهرة الإعلام اللبناني. بالتلفزيون عملت مدرسة وبالإذاعة عملت مدرسة، وبعدهم بيطلعوا بيقولوا أنا برنامج الأول وبرنامج وبرنامج ميراي شو عرفني، بيطلع بقولوا ميراي بتقلدنا. كيف إلكن عين؟ هلأ لازم تحط غنية جورج خباز إلك عين.
1: ويصير كل العمر غن بعيد.
0: يا الله ما أهضمكن وحيد الله ما أقدر إلكن شو عم شوف مكتوب قدامي.
1: غير
0: غادة مرسي لألك عم تلي شربول، أنا ما بسمع غيركن.
1: بعد ما يروح
0: أنتو صادقين وأنتو الكونتينيو تبعكم كتير حلو وعفويين ومهضومين. صدقوني يمكن كتار منكم بينزعجوا لأنه في كتير إعلانات. أنا بقولها بالعرب المشبرح وصرتوا كلكم تعرفوا، إذا ما عملنا إعلانات أنا وميراي وميلينا منصير ببيتنا صراحة. أنا بدي وجه كل تحية واحترام وتقدير للعظيم السيد جهاد المر ولمدامته ست الستات، وإذا بقول لها مدام تقبرني بس ما فيي على الهوى ما اقول مدام جيسيكا ورد المر، بس دقلا كون بدي شي منها او هي بتتصل فيي بقول لها مدام بتقلي ليك اذا بتقول مدام سك الخط بوجهك، بتقلي جيسيكا شوفوا الانسان المتواضع يلي قد ما توصل لفوق بتضل اجريها ثابتين بالارض. تحيه كبيره لالكم، ميرسي لالكم لانه فتحتوا لنا هالمجال 4 ساعات على الهوى كل يوم. يعني مش هينه، اصعب شي ترافقوا المستمعين من الصبح، يبقى المستمع ما قاله جلادة حاله قبل الضوء، بدور سي دي، بيسمع الست فيروز، بيسمع موسيقى ناعمة. يعني شكرا لكم لأنه عم تتحملونا كل يوم 4 ساعات. أحلى عالم أنتو. هلا بضل يطلع كم مشاغب بس ما عليه من سمحهم.
2: دفي قلبي يا حنوني.
3: صباحو شاربي، نعاد عليك بعيد السيدة.
0: شكرا.
3: يعني نحن علاقتنا وصداقتنا من وراء ميديكوريه والعذراء، فهذا هذا العيد مميز للكل وخاصة للناس اللي تعرفت على بعضها بميديغوريا، فبتمنى لك يا رب العدد ضل حميتك وضل بهالهمة، وانت وميلينا وميراي. نهارك سعيد كارل بشارة.
0: تحية لك يا كارل، وأنا من هيك القصص الحلوة اللي صارت معي بميديغوريا أنه تعرفت عليك وعلى خيك. الله يخليكم لبعض، أنتوا شباب تاخدوا العال عن جد. الإنسان المؤمن يا كارل يلي فيه هيك روح الله بقلبه، هيدا بكون أعظم إنسان وأنظف إنسان وأشرف إنسان. ما بكون متعصب شايف حاله بس. الإنسان المؤمن شو ما كان دينه بيكون منفتح على الآخر، بيقبل الآخر مثل ما هو، مش بده يغير كل الناس، بده يعملهم منه مثله مسيحيين أو بده يعملهم كلهم مثله إسلام وبصير يقول أنا الصح وهداك الدين الآخر غلط. لا، الإنسان المؤمن بيقبل التاني مثل ما هو. يلا، شو في شيء جديد بالباسكتبول بالدوري اللبناني يا كارل؟ تحضيرات، شو بقولوا؟ ارتباطات، مش ارتباط، تعاقدات. خبرنا كيف التحضيرات للماتش بمجمع نهاد نوفل. حكينا أنه بلشوا فتحوا باب حجز التذاكر.

0: فإذا ما تنسوا دايما كنت عم خبركم مع ميراي، ما تنسوا يوم الخميس ب 27 آب لبنان على موعد كثير مهم وكبير بمجمع نهاد نوفل بزوق مكايل. منتخب لبنان رح بيواجه منتخب كوريا الجنوبية ضمن تصفية كأس العالم للباسكتبول. ضروري نكون حد المنتخب اللبناني ونزقف ونصرخ ونهيس ونضيع المنتخب الكوري. يعني من هلا حضروا حالكم، بدنا مجمع نهاد نوفل يكون مليان وصوت الجمهور اللبناني يكون حاضر بقوة خلف المنتخب اللبناني البطل. بدي أجرب أرجع شوي بالفويسات لو كانوا شوي قدام، بدي أجرب اليوم ما خلي ولا حدا يزعل منا.
1: بونجور شربيل، كيفك؟ كيف صحتك؟ بونجور ميلينا، كيف تكون؟ كيف صحتكم؟ إن شاء الله بنعاد عليكم يا رب. شربول شرفنا على ما يفوق، عنا عيد السيدة سيدة تليج، عنا مهرجان حلو فوق، شرفنا أنت ومدامتك. معك أبو إلي.
0: أبو إلي تحية كبيرة لك، ينعاد عليكم سيدة إليج. واو قد الدنم. امبارح انا حكيت عن مهرجان ميفوق والقطارة، قلت انه بالحديقة العامة وجهت تحية للبلدية ولكل القيمين على هالمهرجان، بس صراحة مش متوفر البرنامج قدامي هلا، اذا عندك ايه بعت لنا اياه لحتى نخبر كل الناس.
2: صباح الخير خي شربة، صباح الخير، ينعاد عليك انت وعاملينا وعمدان ميراي وجميع المستمعين، يعطيك الف عافية والله يقويك يعطيك عاد
0: نيتك
2: حبيب قلبي
0: خيي شربو. شكرا شكرا لياس النجار، تحية كبيرة لك. يلا عم يسمعونا كعكة ميروبا ميلينا. بدي أقول بونجور لجوزيف ولفاديا ولتوني، عن جد مش معقول كعكة ميروبا بس يكونوا موجودين بالمهرجانات اللبنانية، قديش عم يعملوا جو كتير حلو. يهي ميلينا امك عم تبعت لي صوره من قدام كعكه ميروبا امبارح بالليل بمهرجان حراجل. كعكه ميروبا عم بيكونوا حاضرين بكل المهرجانات، حتى بعد حراجل رح بيكونوا موجودين كمان بمهرجان عجلتون. واذا طلعتوا الليله او بكره باقيين كمان الاحد، اول ما تفوتوا على الساحه اللي ورا الكنيسه دغري على اليمين فتشوا على كعكه ميروبا، وعن جد دوقوا عندهم أطيب كعكة طرابلسية على الفحم. هلا بتقولوا لي كيف كعكة ميروبا وطرابلسية؟ ايه هن مسمين البزنس تبعهم كعكة ميروبا، بس بيجيبوا الكعكة طرابلسي، الكعك الحلو كتير الصغير يلي بيكون كله عوجه سمسم، مش هيدا الكعك اللي لها ماسكة، بحمصون على الفحم، بيدهنوا كل كعكة بكعكتها بزبدة اليورباك لحتى تحمص. واو واو واو شهيتكم هيك. من اسود لرمادي لابيض. بدي اقول بونجور لإلي أسيس صاحب احد اصحاب مطاعم من النسمات بالرومية القلعات. يسعد صباحك للوس إلي أسيس وكل عائلة أسيس جوزيف والوالد والوالدة الله يطول بعمرهم، وسلمون كتير على اختكم سيلفانا صاحبة تريندي باي سيلفانا، أقوى حدا أنا بالنسبة لإلي، شو بقولوا مزوقة أزوأ وأزوأ حدا بزين طاولة العريس والعروس سيلفانا سلامة. عملوا لها فولو على إنستغرام تريندي باي سيلفانا، عن جد أنا وميلينا ولا مناسبة عرس له علاقة بعائلتنا إلا ما منختار تريندي باي سيلفانا. سيلفانا سلامة كتير قوية وكتير مزوقة، إذا عندكم أي عرس أي خطبة احكونا ونحن بنوصلكم مع سيلفانا، او اعملوا لها فولو على انستغرام، عن جد كتير مزوقة واسعارها الارخص.

0: قبل ما نتوقف مع بريك كمان بدي ارجع اذكر المستمعين ما تنسوا اذا عم تفتشوا على اليونات بتجمع بين الاناقة بين الجودة بين السعر يلي رح بيفاجئكم ما لكم الا اشقر اوبتيك بزوق مكايل سانتر فال دي زوك يا رب تخلي اشقر اوبتيك اسم كبير بعالم النظارات الشمسية والطبية كمان مع تشكيلة ضخمة وكتير كبيرة من اشهر البراندات العالمية باسعار صدقوني رح بتخليكم تقولوا معقول تعرفوا قد عم يعملوا ديسكاونت لمستمعي اغاني اشهر اوبتيك على اليونات الميديكال والسولير عم يعملوا حصومات عم توصل ل 60% روحوا لعندهم على زوق مكايل وجربون والحلو عند اشهر اوبتيك بزوق مكايل ما بيعزبوكم ترجعوا مرة تانية لعندهم الأتوليه عندهم جاهز وحاضر لحتى يسلمكم اللونات خصوصا الميديكال خلال 5 دقايق ماكسيموم قد ما تكون درجات عالية زور أشهر أوبتيك بزوق مكايل اليوم قبل بكرة عم بيضلوا فاتحين للساعة 7 المساء بس أنا بنصحكم تعرفوا لأنه أعياد هلأ بفتكر اليوم كل الناس بتفتح نص النهار يعني تصلوا فيهم قبل ما تروحوا بكرة عيد السيدة أكيد بيكونوا مسكرين لأحد بيسكروا هن إجمالك اليوم بيفتحوا من الساعة 9:30 الصبح للسبعة المساء هيدا رقمهم 76-660-330 فإذا 76-660-330 عن جد أشقر أوبتيك بدي لكم ميرسي على كل شيء عم تعملوا مع مستمعي أغاني 60% حسم على اليونتات وبتاخدوا براندات عالمية ابتداء من $30
1: خير شو في
2: احكي ليه ساكت
1: عمين عم تكذب
3: من فوق ليه بدعت لسانك
2: لكن هيدا الكره معك حق مش كل شي بينحب بس في شي واحد بينكره
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام I was gonna go down to the store but the couch was too comfy to let go I said why suffer when the vibe is this good

علام بالعشقة، رايح عالشغل، عالبحر، عالجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولة، كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

الفيلم مايا نصري تلتقي بجمهورة بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 أب بليلة استثنائية، ليلة من الإحساس والذكريات. للحجز تيكت دوت كو أو 70 573 500

0: ما تنسوا سلطان الطرب جورج وسوف بمهرجانات أرطبة ب 22 آب. صارت ساعة 9:30 إلا دقيقتين. يسعد صباحكم من جديد، وبعد عنا تقريبا يعني حوالي نص ساعة من صارت ستة من الحلقة الاستثنائية اليوم.
1: طبيب جرى قلوب الناس داويها يا مجرى،
0: طبيب القلب بيداوي القلوب. تحية لكل الأطباء اللي بيسمعونا كل يوم، هنو رايحين على عياداتهم، هنو رايحين على المستشفيات، الله يقويكم.
1: شافوني قالوا مداني من كتر الفرح بيغني.
0: من هون للعشرة مكملين سوا نحن وياكم، عم تترافقوا مع اليوم أساسيا شربل سعادة والمخرجة مالينا. بدي وجه تحية لميراي اللي اليوم ما قدرت تكون معنا لمناسبة عيد السيدة.
1: أطب الكون ما تشفيني
0: تعرفوا. يعني إذا لاحظتوا الحلقة اليوم خفيفة، جربنا قد ما فينا ما نحكي أخبار حتى على الساعة 8 وعلى الساعة 9. صدقوني ما في شي بيسهل ياخد من وقتكم. خلونا نضلنا بأجواء عيد السيدة ونحكي بس عن النشاطات وعن الاحتفالات بكل المناطق اللبنانية. بدي أتمنى عيد مبارك لكل اللبنانيين، لكل اللي عم يسمعونا برات لبنان، كل المغتربين، وكل عيد سيدي وانتو بألف خير.
1: زي الغريب بقالو زمان.
0: وإن شاء الله عيد السيدي هالعيد بيكون عيد فرح وسلام على كل بيت لبناني وعربي وبكل دول الانتشار.
1: زي الغريب بقالو زمان.
0: يعني قلنا خبر معيش اليوم انه غلية تنكة البنزين مش كتير، 3000 ليرة، المزود 19000 ليرة، الغاز بقى على سعره. يعني للأسف حتى بوقت العيد المواطن اللبناني بيراقب سعر البنزين والمزود، لأنه صدقوني كل طلعة كل مشوار لبناني بده يحسب ألف حساب، خصوصا إذا مشواره بعيد.
1: زي الغريب بقاله زمان.
0: بالنسبة للأخبار شو بدي أخبر؟ يعني أقول أنه ملف الجنوب للأسف يعني الوضع بالجنوب بعده متوتر، واستمرار العمليات الإسرائيلية جنوبا رغم المفاوضات ورغم إعلان الهدنة ورغم لبنان بعده عم بأكد التزامه بمسار المفاوضات. خلونا بأخبار العيد أحسن.
1: شافوني قالوا متاني من كتر الفرح بيغني.
0: تأخرنا كتير على سماع أصواتكم على 71-989-989.
2: والله يا شربل أنا بسمعكم كل يوم، إلي تقريبا شي 5-7 سنين ما ببعد فويسات كتير وما ببعد مساجات كتير، بس كل يوم بسمعكم. إذا ما في بسيارتي أغاني بحس في شي غلط.
0: شكرا لألك لارا، عن جد مرسي كتير لألك. صباح الخير شربول، أنا إلي سنين بسمعكم، ما بتكمل صبحيتي بلاكم، بحبكم كتير نيكول. مرسي كمان نيكول لألك. رندا كمان يسعد صباحك.
3: صباح الخير، يعطيك العافية. هلا صدقني بس تضحك مريم، بحس إنه الدنيا ستضحك لوحية العذراء. بحس قلبه صافي وقلبه طيب.
0: بتجنن مريم بتجنن.
3: ويعطيكم ألف عافية، بحبكم كلكم هالإذاعة. صدقوني عن جد يعني أنا قليل عم بسمعكم لأنه أنا بالشغل، يعني أنا بسمعكم بس على التليفون، بس ما يكون في حدا بقدر أسمع لكم. يعطيكم العافية حبيبي.
0: شكرا. هلا أيوب يسعد صباحك. شو بدنا نحكي عن مريم؟ يعني بنحكي ساعات وساعات. بتعرف انه الي انا وميراي 9.5 سنين سوا، وبتعرفوا دايما بالشغل يعني بين اكتر زميل اصحاب انتو اياه بتحبوه بصير في اوقات سوء تفاهم، بصير في غيره يمكن بالشغل. انا بتسع سنين ونص ولا مره صاير سوء تفاهم بيني وبين ميراي، ولا مره. بقول لها يا ميراي اعملي مشكل، اعملي شيء لحتى هيك يصير في اكشن. عن جد شربول الصبحية معكم ومع أغاني ومع ميلينا بتسوى الدنيا كلها. نحن بليكن ولا شيء. الله يحميكن يا أغلى عالم على قلبنا يا الله. رعية سيدة النجاة بصليم بمناسبة عيد السيدة، انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد. واو الفنان رضا ملينا، حطينا غنية لرضا. حيا الله غنية، شو بيطلع؟

بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد، فإذا المطرب رضا يلي اشتقنا له كتير بيحيي حفلة موسيقية الليلة ب 14 آب بساحة كنيسة سيدة النجاة ببصليم، الدعوة عامة والدخول مجاني. فإذا الليلة، فإذا الفنان رضا بساحة كنيسة السيدة سيدة النجاة ببصليم، ما تنسوا أن الدخول مجاني. مش معقول، رضا صوته شو حلو وأدائه وإحساسه.

0: من النشاطات الكتير مهمة بدي أحيي كل أهالي غصة اللي عم يسمعونا. كان المفروض يكون معنا من اللجنة المنظمة لهالنشاط اللي رح أحكي عنه إلي شهوان، بس عنده مشكل بتليفونه ما عم نقدر نتواصل معه. تحت عنوان مع مريم نصغي ونتعلم بمناسبة عيد انتقال العذراء إلى السماء. رعية غصة بتدعي كل اللي عم يسمعونا لحتى يشاركوها بالتطواف المريم الكبير مع مواكب بترمز إلى محطات من حياة أمنا مريم العذراء. فإذن الليلة بغصة كلكم مدعوين. هيدا النشاط كان يصير من زمان وإله سنين عديدة طويلة وقف. فإذن مواكب سيارة مزينة، كل موكب بيرمز لمحطة من محطات حياة أمنا مريم العذراء. مش الليلة، عفوا أنا قلت الليلة بعتذر. فإذن هو بكرة يوم عيد السيدة، التجمع رح بيكون الساعة 6 المساء والانطلاق على 6:30. التجمع رح بيكون بساحة دير سيدة النصر، يعني دير نسبي المعروف كتير يلي تابع للرهبنة اللبنانية المارونية. ورح ينطلقوا المواكب السيارة إلى كنيسة مار سمعان العمود الرعائية بغصة، يعني كنيسة الرعية، هالكنيسة الحلوة كتير. المواقف مؤمنة حد دير سيدة النصر بنسبي، والنقليات رح بتكون مؤمنة بس يخلص التطواف لحتى تقدروا ترجعوا من عند كنيسة مار سمعان العمودة على دير سيدة نسبي. رح بيكون في نقليات مؤمنة ومجانية. فإذا ضروري ضروري يلي عم بفتش على هيك شيء احتفال حلو كتير تشاركوا فيه، تكونوا موجودين بغصة بكرة. التجمع فإذا الساعة 6 المساء بدير سيدة نسبي، والانطلاق بالمواكب على الساعة 6:30. كتير حلو، يعطيكم العافية كل رعية غصة. فإذا بكرة تطواف بغصة من الساعة 6 التجمع، 6:30 الانطلاق. التطواف كبير، تطواف مريم مع مواكب بترمز لمحطات من حياة أمنا مريم العذراء.
1: أسرار
0: يخلص الوقت.
2: شربول انتو وبتل مر وبس، والباقي كله خس.
0: عيونك عندي لا شيء بس يسكت. صباح الخير شربول، مين هيدي؟ تراس سعادة من دير الأحمر. من الفرح تبكي ما في افتح فيديوهات بليز سيدي. تراس عفوا، إذا في شيء بدك تقوليه بعطي لنا إياه فويس بليز.
3: بيبي شاوي بتحكي بأصلك، أنت بتحكي بأصلك. بخصوص الباسكت بول، هلا التحضيرات توب للمنتخب. عندنا ماتش مع كوريا ب 27
0: مضبوط
3: نوفل، بعدين عندنا ماتش مع الصين. إذا ربحوا بيكونوا عملوا خطوة كبيرة للتأهل لكأس العالم. وإجا الأجنبي الجديد. بخصوص الانتقالات، إذا بدك تفوت بالفرق الرياضي بالمبدأ بقيوا تقريبا نفس التشكيلة، يمكن يدعموا حالهم وتعاقدوا مع أجنبي. الحكمة بالمبدأ جدد مع يويو وعلي مزهير وجرار، بقية اللعيبة جاد راح على السنترال. عمر جمال الدين مضي مع السنترال، فريق السنترال كتير حلو سنة الجاي مع عمر جمال الدين وجهاد الخطيب وجاد خليل وإليو ساعد. يعني في فريق سنة الجاي على الساحة قوي، يعني إن شاء الله يوفق الجميع. إن شاء الله يعني تكون هذا في قبل بالمبدأ في وصل في بطولة العرب قبل بطولة لبنان، يعني بعد في وقت لبطولة لبنان، يمكن لأكتوبر آخر أكتوبر نوفمبر لتبلش نص أكتوبر ما بعد، لا يخلصوا البطولات كلها قبل وصل. هذول أخبار الباسكت.
0: شكرا شكرا كارل بشارة، مرسي على المعلومات القيمة اللي أعطيتنا إياها بموضوع الباسكت بول اللبناني، اللعبة الشعبية الأولى. ماري طنوس بدي أعتذر منك، الفويس ما في صوت على الهواء. شربول نحن جمهور المنارة ومحبي فريق رياضي، رح نكون موجودين بمجمع نهاد نوفل ب 27 شهر، رح نخلي أرض الملعب تزلزل تحت أقدام الفريق الكوري، وكلنا بهيدا النهار مع منتخب لبنان. برافو. برافو لكل جمهور الرياضي. نوجه تحيه لكل اهالي لحفت كمان من النشاطات الحلوه اللي عم نخبركم عنها. شرب الخالد بلحفت عم يسمعنا، تحيه كبيره لك. جمعيه ووك اند ديسكفري جروب بالتعاون مع بلديه لحفت عاملين لكم يوم سياحي غير شكل، يوم بيئي، نشاط كتير حلو. يعني رح بيصير في هايكينج مشي حوالي 10 كيلومتر، رح بيصير في جوله سياحيه وثقافيه، رح بتشوفوا مناظر طبيعية خيالية، شيء ما بيتصدق. لحفة كتير حلوة بأعلى جبال، رح تتعرفوا على معالم تاريخية وتراثية، ورح بتعيشوا تجربة روعة رائعة تجمع بين الرياضة وبين السياحة وبين الثقافة والبيئة. اكتشفوا لحفة، تعرفوا على جمال طبيعة لحفة، على عرائة التاريخ، على ضيافة أهل لحفة الغير شكل. فإذا هل أحد بـ 16 آب ناطرينكم بيوم بيئي وسياحي ببلدة لحفت بأعالي جبال. التجمع رح بيكون على الساعة 8:30، بس توصلوا بدلوكم وين التجمع. رح بيكون في جولة ميدانية بين الكنائس والمزارات الدينية والأثرية، مثل ما قلنا رح تتعرفوا على أبرز المعالم التاريخية والثقافية بلحفت. فإذا ناطرينكم لحتى تشاركوا هالأحد بيوم بيئي وسياحي ببلدة لحفت. كمان من السهرات المهمة كتير، أو حتى على الغداء فيكم تطلعوا على عيد السيدة، يعني كان بكرة السبت، الأحد على الغداء، السبت بالليل، الأحد مثل ما قلنا ظهر. كمان فيكم تطلعوا إذا بدكم الليلة، ليلة عيد السيدة، وين؟ مطرح واحد بعين سعادة على الطريق العام، قلعة أم رامي. مطعم قلعة أم رامي بعين سعادة بيستقبلكم بأحلى أجواء الضيافة اللبنانية الأصيلة، مثل ما دايما منقول، مأكولات لبنانية من إيدين أم رامي. ناطرينكم يلا على عيد السيدة وقت اللي بدكم تطلعوا، وبيك أي وقت فيكم تطلعوا تقعدوا بالكسر روف توب عندهم، قاعدة بتاخد العقل، بتشوفوا الدنيا كلها تحتكم. ما تنسوا هالسبت الفنان فادي الجميل، مثل كل سبت رح بيكون بمطعم قلعة أم رامي. وكمان الليلة في أجواء حلوة لمناسبة عيد السيدة بمطعم قلعة أم رامي بعين سعادة. يلا ناطرينكم، لسهل عليكم إذا بدكم تحجزوا 71 170 110. فإذا الرقم قلعة أم رامي بعين سعادة الطريق العام، أنتم طالعين على الشمال دغري، ما بيضيع هالقصر الكبير، هالقلعة الكبيرة لونها أصفر، حجر أصفر. رقم الحجز 71 170 110.

0: سامبا دور للحجز 81 45 45 33 أو 66.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
0: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03 42 92 42.

وصلنا لآخر قسم من برنامجنا لأنه صارت ساعة 10 إلى 14 دقيقة. إن شاء الله تكونوا مبسوطين وعم تتسلوا معنا وعم نحاول قد ما فينا نعرفكم شو في نشاطات الليلة وبكرة هالويكند لمناسبة عيد السيدة لحتى تكونوا عم تستمتعوا أنتوا والعائلة.

0: بتعرفوا شو طالع عبالي هلا مليانة قبل ما نختم اليوم؟ ما ربحنا حدا. طالع عبالي هيك اخذ اتصالين بدون ولا اي سؤال ولا شيء. رح ربحكم هديتين. اول اتصال هدية بس مجموعة يعني من المنتجات، وتاني اتصال كمان على 01-322-1000. هالفقرة برعاية شركة تارجت فود، هالشركة اللبنانية العريقة يلي هي بتصنع منتجات لبنانية، يمكن مواد غذائية ومواد غير يعني غذائية، وبيستوردوا كمان من الخارج. من المنتجات يلي بدي ربحكم إياها الفريش اند سموس، هالوايبس الغير شكل أكيد بتعرفون. فإذا بدي أخذ اتصال على 01-322-1000 لحتى يكون عنده حظ إنه يربح مجموعة من فريش اند سموس مع منتجات تانية. ألو، يا هلا، مين معي؟
1: مهدي.
0: شو العيلة؟
1: مهدي محمود.
0: مهدي بدي أقول لك ألف مبروك. شركة تارجت فود مثل معمول شركة عريقة موجودة بعين سعادة، عندهم كتير كتير منتجات، رح بيسلموك هدية قيمة. أوكي
1: ماشي.
0: ألف مبروك.
1: بس صباحك ومن في عزوك استاذ.
0: شكرا حبيب بسمعك. حبيب مهدي، وين بأي منطقة بتسمعنا؟
1: أنا تاكن بكيفون قضاء علي وبنزل كتير على بيروت، يعني بقدر أمرق لعندهم.
0: تحية كتير كبيرة، نسق معهم. هلأ إذا بدك بس ياخد الاتصال تاني ضلك على السمع معنا، قدر تبقى لأنه رح عيد الرقم التليفون تبع الشركة كذا مرة، وابتداء من الساعة 10 فيكم تحكون. بس ما بعرف إذا لمناسبة عيد السيدة، بتعرف إنه اليوم الشركات ممكن تسكر نص نهار، بكرة عطلة. إذا ما قدرتوا تحكون اليوم فيكم ابتداء من التنين. أوكي
1: أوكي، بدنا نعاد عليك
0: شكرا. شكرا شكرا مهدي، والعذرة تحميك أمنا مريم، العذرة تحميك. فإذا مهدي رح أقول رقم التليفون، جرب إذا فيك تحفظه لشركة تارجت فود، 01-901-702 أو 703. فإذا بانتظار أنه ناخذ اتصال تاني كمان يربح هيك تلقائيا ليلة ليلة عيد. فإذا 01 رقم الشركة، 901-703 إذا بدكم، فإذا 702 أو 703. بدنا ناخذ اتصال تاني على 01-322-1000. فإذا 01-322-1000 رح نتلقى الاتصال. ألو
2: ألو
0: بونجور.
2: ألو
0: بونجور، تفضلي، مين معي؟
2: ماتيلدا خليفة.
0: نعم
2: ماتيلدا خليفة.
0: ماتيلدا من وين عم تحكينا؟ ماتيلدا
2: الشمسية.
0: يا هلا فيك يا ماتيلدا، بدي لك ألف مبروك. كمان رح ربحك هدية من عند تارجت فود، هو الأساس فيها بالهدية. هلا ما بعرف شو رح بحطولك لأنه مجموعة من المنتجات. النيلكي يلي ميراي كل يوم بتخبركن عنه، نلكي يعني هو هيدا الحليب نلكي يلي صار فيكم تستمتعوا بمشروب جاهز ومميز، تركيبة جديدة بتجمع بين الشوفان الماتشا الفريز، طعمة غير شكل. أوكي بدي أقلك ألف مبروك ماتيلدا، كمان رح أرجع عيد رقم التليفون لحتى تتواصل مع شركة تارجت فود. فازن 01-901-702. فأزن مهدي محمود وماتيلدا خليفة ألف مبروك، تواصلوا مع شركة تارجت فود على 01-901-702 أو 703. ألف مبروك. أكيد التنين رح تكونوا مع ربح جديد ومع تارجت فود.

0: هلا نعمل شيء هيك تشالنج. حدا عم يسمعنا بيزوق مصباح بعتولي إذا إيه أو لا على ال 71 9 8 9 9 8 9. مين عم يسمعنا بمنطقة زوق مصباح؟ يلا بعتولي نطركم.
1: صباح شرمول، كيفك؟ منيح، معك إلهام. إن شاء الله يا عيد السيدة ينعاد عليكم جميعا بالخير والبركة، ونهار مبارك يا رب للجميع.
0: شكرا إلهام، ينعاد عليك. مريم العذراء تحميك أنت وعائلتك.
2: بونجور يا شرمول، كيفك؟ الصبح بقول لك بونجور، وهلا بقول لك بونجور، ضلني أقول لك بونجور أنت ومالينا ولكل موجودين عندك بالإذاعة. انا وقت البريك بحكيك، بسلم عليك بفويس. وقت الصبح اوعى من النوم دور تروح على شغل، بقول لك صباح الخير كمان بفويس.
0: ولك احلى وسهلا.
2: ما في ما في يعني اذاعه انا عندي ما بتنشل اغاني بتضل عندي.
0: شكرا شكرا، تحيه كثير كبيره لك، مهضوم كثير. يلا ما عم تقولوا لي مين عم يسمعنا بزوق مصبح؟ ولا حدا عم يسمعنا بزوق مصبح؟
3: بونجور شربول، بونجور ميلينا، أنا جويا، بدي لكم بون فات، بدي أقول بون فات لأختي ماريا يلي أنا بحبها كتير.
0: لك الله يخلي لك إياها، ومريم العذراء تحميكي أنت وأختك ماريا. بونجور شربول ينعاد عليك أنت وميلينا يا رب، أنا عطول بسمعكم. ميرسي ماري طنوس. يلا حدا عم يسمعنا بالسيارة بزوق مصبح، بعد عنا 8 دقايق رح يخلص وقتنا.
4: سعدني صباحك شربول، معك محمد من حلب، الله يعطيك الألف عافية.
0: يا هلا بمحمد،
4: إن شاء الله ينعاد عليك وعلى مدام ميري ومدام ميلينا بالصحة والعافية والفرح والسرور، والله يعطيكم العافية جميعا. وأنا كل يوم بسمعكم من الساعة 10 وبضلني مرافقكم، وما بحب يخلص هذا البرنامج لأنه لا بيزهق ولا بيملل، الله يعطيكم العافية جميعا.
0: شكرا محمد.
4: وانا لي 6 سنين تقريبا بسمعكم، صح ما بشارك كثير بالفويسات بس بسمعكم، وانا شوفير فان وكل يوم سمع كل الركاب تسمع لاذاعه اغاني. عن جد شكرا كثير لكم.
0: شكرا يا محمد، انا بدي اقول لك شكرا، عن جد شكرا لانه بتسمعنا. شربول انا كنت بالكاسليك بيير ابو صافي، وهلا وين صرت؟ بدي ابعتكم عند، بدي ابعت حدا يتروق، مش يتروق، ياخذ معه ترويقه على شغله من عند فلافل ابو اندريه بطلع زوق مصبح. بعد لنا 7 دقايق. الو الو.
5: ايه بونجور.
0: بونجور، مين معي؟
5: جومانا الحلبي.
0: جومانا يا هلا، اديلي.
5: ايه
0: بدك شيء عم تلفني؟
5: لا انا كثير مبسوطه. لا لا، انه هيك مبسوطه كثير بهالاذاعه،
0: وانا
5: كثير
0: مبسوط بصوتك.
5: وانت بتجنن ومش لئيم، انت حقاوي بتجنن.
0: ميرسي لك، ميرسي لك مدام. كلك زو،
5: يلا باي.
0: ميرسي على اتصالك. وين عم تسمعينا؟
5: من عينيب.
0: عينيب، يلا شحال بهالضيعة. امبارح كنا سهرانين واهل عينيب وكيفون وابرشمون ودير قوبل، كنا بسهرة بالزوق بسهرة عرس.
5: انا مش من عينيب، انا مش من عينيب، انا اصلا من حصبية.
0: حصبية، واو. حصبية إيه؟ بالجنوب او بالمتن؟
5: ايه لا بالجنوب.
0: من اي ضيعة؟
5: من حصبية. حصبية،
0: اه من الحصبية. فكت من القضاء عم تقليلي. إيه. وعندكم عندكم تين؟ عندكم تين؟
5: ايه عنا تين وصبايل.
0: واو واو، مش مقبول التين. تين بحصبية وشوية وهالضيعة الحلوة فوق، مش معقول. ولك التين الابيض نص كيلو بيطلع يمكن. أنا بدي أشكر اتصالك وميرسي، وينعاد عليك يا رب.
5: باي باي، خليك
0: باي باي. يا رب بدنا نتفي ورح تبكي ورح اخسر عشرة. يلا كان بدي حدا يروح عند فلافل أبو أندري، لا مش مانتلياس، فرع زوق مصبح.
1: ينعاد عليكم شربل وميلينا، عذرة رفقكم وتحميكم، وعذرة سبع المنطقة الشمالية الحلوة كون معكم دايما.
0: شكرا شكرا، أحلى عيد أنا عندي بس نكون بسبع. شربول كل عيد وانتو بخير. ليليان، مرسي ليليان، تحية كثير كبيرة لإلك.
6: بونجور شربل، ينعاد عليك وخلي لك عائلتك وخلي لك مالينا، وعيد السيدة لجميع المستمعين جميعا، وبعيد كل واحد اسمه ميراي، وخلي لنا ياك والعذرة تحميك. أحلى بونجور، معك أتينا من المنصورية.
0: أتينا، شو حلو اسمك أتينا شهدة. بونجور شربول، ينعاد عليكم بالصحة والبركة والعذرة تبرككم وتحميكم. أنا أول مرة ببعت لك واتساب، نهار مبارك لإلك. أنا كليمانس، وليك يا كليمانس دايما حكينا. تربولي نعاد عليكم، وأمنا مريم العذراء تحميكم. مرسي كميل جبور، تحية كبيرة لإلك. يلا كان بدي ربح حدا خلاص، بس فإذا رح لكم إنه فلافل أبو أندري بكل فروعته، مش بس بزوق مصباح، بجبال، بأنتلياس، بجوني على الأوتوستراد، فتحوا من الساعة 7 بيضلوا للساعة 12 نص الليل. أطيب، انتبهوا، بس نقول فلافل أبو أندري مش يعني بس فلافل، عندهم كل أنواع الأكل اللبناني الأصيل يلي ما بتلاقوه إلا عندهم، كل أنواع الفتة، وهلأ منزلين أنواع جديدة، فتة كبة وغيرها، ما بعرف عندهم كلهم سوا، فتة بطاطا وفتة مدري شو وفتة مكدوس. روحوا لعندهم عن جد. بارح مرقت كنت عامل طلبية، بدي وجه تحية لرائد بفرع زوق مصبح، أنا واقف عن جد لفتني، أنا وفايت كنت عم خبر ميلينا نطتني بالسيارة، شفت شبان قاعدين عم يتروقوا، الطاولة مليانة، إجا عم بحاسب الفاتورة بيعطيها $50، قلت له معك مسيو دولار أو 100,000 لحتى رجع لك 40,000 $40 عفوا. طلعت قلت هيدي الطاولة، صحون اللي باقيين على الطاولة ميلينا، طلعت الفاتورة مثل ما خبرتك $11، $11 طاولة مليانة عند فلافل أبو عمري.
7: هاي سلفل ميلينا، أنا ميلينا من المركزية وعم نسمعكم من جبال لبيروت.
0: باي،
7: ينعاد عليكم
0: وينعاد عليك. وأي متى بدها تفتح المدرسة المركزية وكل المدارس، ونصير نسمع أصواتكم كل يوم كل يوم كل يوم، لأنه اشتقنا لكم.
8: ايه صباح الخير بالمعنى طوحي مكة، إن شاء الله بنعد عليكم بالصحة والعافية، نعطر تحميكم.
0: شكرا شكرا. بما أنه عم نحكي عن زوق مصبح، كنا كمان إذا كنتم مرئين قدام المولندور، مش بس زوق مصبح، بعجلتون، على أوتوستراد جوني، وين ما كان بكل فروعة المولندور، ما تنسوا تفوتوا تشتروا من عندهم هالنيو آيتم يلي نزلوه بكل فروعة المولندور، الكرانشي ستيكس يلي هو مثل كعك صغير على فليفرز، على طعمات طيبة، على جبنة، على توم وأعشاب، على زعتر، الزعتر قصة كبيرة، وعلى بارميزون تشيز. فإذا اطلبوا هالآيتم الجديد من كل فروعة المولندور.
9: كمان ينعد عليك عمرينا وعلى المستمعين.
0: بعتذر كان في فويس.
9: بونجور شربل، بونجور، كيفك؟ ما بيمشي الحال بجبال؟ في أبو أندري بجبال، أنا ساكن بجبال.
0: ولك يا
9: كمان ينعد عليك عمرينا وعلى المستمعين.
0: يلا بعدين بنخصص بعدك حلقات لفلافل أبو أندري بجبال وبأنتلياس وبيجوني، بس هلأ التركيز من قبل الشركة على فرع جديد بزوق مصر.
10: بونجور شربل وملينا، كيفكم؟ بدي تحية لأستاذ زياد ومدام دولي، ميرسي،
0: تحية كبيرة لكم. بدي أرجع أذكر المستمعين مثل ما من الصبح بلشنا وعم خبركم أنه مطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان بيستقبلكم بكرة على الغداء مع برنامج فني لمناسبة عيد السيدة، والأحد مثل العادة يعني عم يستقبل كل العيال وكل الكوبلات كمان مع برنامج فني، بس استثنائية لمناسبة عيد السيدة بكرة على الغداء على التراس الصيفي، عاملين قعدة كتير حلوة، أجواء فنية، ومع الفنان غازي نجم، ولقمة طيبة كتير، ناطرينكم بمطعم جلسة الخوابة بكفر دبيان، 03-554-332، فإذا 03-554-332.

0: بدي أعتذر منك عن جد، بس اسمحي لي لأنه ما بدي قلت حدا يزعل منا اليوم. بدي وجه تحية لكل اللي يتواصلوا معنا وما قدرنا مرقنا لهم الفويسات على الهواء. حدا عمالي شربول في شي سهرة اليوم إذا بدنا نسهر وين ما كان فيه، طلع على قلعة إمرامي بعين سعادة إذا بدك، روح على الباكس كافية على جديدة المتحف، بس إذا سهرة روح على قلعة إمرامي. كمان بيير أبو صافي تحية كبيرة لإلك. أرليت بو منصف كمان يسعد صباحك. أم هادي كمان تحياتنا الكبيرة لإلك أم هادي، مستمعة وفية. ليليان كمان يسعد صباحك. آخر واتساب تاتيانا، تاتيانا كمان شكرا على كل شي بعدي. وصلنا لنهاية صارت ستة، من الساعة ستة ولهلأ رفقناكم، ضحكنا سوا، حكينا سوا، سمعنا أصواتكم، سمعنا أغاني من مالينا. هلأ أوقات بتنزعجوا مني لأنه مجبور أحكي على الأغاني، وتشاركنا نحن وياكم بأجواء العيد، عيد السيدة، هالعيد الحلو قبل ليلة العيد نحن عم نعيد نحن وياكم. نحن منسبق الكل من أول نهار لآخره. إن شاء الله مريم العذراء بتضل مرافقتكم مش بس اليوم، كل الأيام. بدي أقول كلمتين من القلب. يا مريم أنت أمنا كلنا، نحن اليوم منحط بين إيديك كل بيوتنا، كل عيالنا، كل شخص عم يسمعنا، كل المستمعين. نترجاك أنه هيك تغمريهم بمحبتك، كل اللي بيسمعونا بلبنان وين ما كان، بالدول العربية وبكل دول الانتشار.
1: جميلة أنت يا مريم العذراء.
0: وكل حدا هيك بقلبه في نية، بقلبه مش عم يقدر يقلك ياها دغري، ما عم يعرف يعبر لك دغري، اسمعي يا أنت، أنت بتسمعي من دون ما نحكي. خليك دايما قريبة منا، حمينا، اعطينا بحنانك كل شي منطلبه، وليك غطينا بحنانك. خلي لبنان يكون دايما تحت نظرك وتحت حمايتك. وبشكل خاص هالعيد يلي الليلة رح نحتفل فيه وبكرة، خلي هالمناسبة تحمل لكل إنسان السلام والفرح والرجاء يلي نطرن. لكل يلي كانوا معنا من الساعة ستة ولهلأ من إلكن شكرا من القلب، مني أنا شربل سعادة ومن المخرج العظيمة المتألقة. أعطيني كم صفة عدين تبنينا
1: بالشمس
0: لمشارقة دايما
1: وحولك
0: مالينا مالينا معايدة. اليوم ما حدا بيحكي معها، طالع ضيعتها على سبع
1: ملتحفات بالشمس والقمر.
0: بدي لكم شكرا كل اللي سمعونا اليوم بيسمعونا كل يوم، شكرا على محبتكم، شكرا على وفائكم، شكرا على إخلاصكم للفترة الصباحية بأغاني أغاني، وبشكل عام لإذاعة أغاني أغاني. أنتوا مش بس مستمعين، أنتوا السبب يلي بخلينا كل يوم نجي قبل الضوء مثل اليوم بلا نوم نجي على الإذاعة. صدقوني قلت لي مالينا ليه ما عملنا بون وفرصنا جمعة سبت أحد لأنه عيد السيدة، وبتعرف أنه مبارح كان عنا عيد، عفوا كان عنا عرس بنت أختي، ما قبلت. قلت لها مالينا بكرة عيد، بدنا نكون عم نعيد الناس وجهينا بلا نوم. بفضل محبتكم بفضل دعمكم وصلنا سوا لمحل منفتخر فيه على عرش الصدارة بين كل الإذاعات الدينية والسياسية والفنية. والفترة الصباحية بأغاني أغاني تربعت على عرش الصدارة بين كل البرامج الصباحية بحسب أحصاءات شركة ريتش. وهيدا الإنجاز مش لقلنا لوحدنا، هيدا إلكن أنتو، لأنه من دونكن ما في صارت ستة وما في برنامج من قلب بيروت. من دون أصواتكن، من دون هالمشاركات اللي بتغني برنامجنا كل يوم، من دون ثقتكن ومن دون محبتكن، صدقوني ما كان لا هالبرنامج ولا كان في شيء اسمه إذاعة أغاني أغاني. أنا شربل سعادة ومع المخرج مالينا بدنا نقلكم تيناتنا سوا من قلبنا ميرسي على كل شيء من بنحبكم كتير، بنشوفكم على راضي التنين اللي جاية بنفس الموعد على الساعة 6 الصباح، مش بنفس المحبة لألكن، أقوى بكتير وبطاقة قوية كمان. بدي ألكن عيد سيدي مبارك عليكم وعلى عيالكم.

لكم كتير شربول عضرتكم معكم. نحن كمان رح نشتاق لكم. وآخر أم هادي، آخر واتساب أم هادي كمان، مرسي على محبتك، مرسي ميلينا، بعرف أنه أشغال شقة اليوم كانت، مرسي لك ميلينا، باي باي، ما تنسوا التنام اللي يكون.

0: assuré par Libano Suisse, produit par Star System et To You To See. Billets en vente au Ticketing Box Office et Casino du Liban. Avec Nostalgie.
1: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
3: أنا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
4: مدام ميريل أنت مش عاو تجربي تطلعي. أنت أصلا فوق.
1: نحن فريق واحد أنا وشربل ومدينة.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني.

0: سامبا دور للحجز 81 45 45 33 أو 66.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
3: كلمة غني عم بتندل، كلمة أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
3: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: مثل الغيمة بتشتي
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
3: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
4: صارت ستة،
5: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
6: صباح لإلكم.
7: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
5: أنت قلت عيلة.
8: نحن بجنين فيك وبصوتك الحلو.
9: أنا أول مرة بشارك.
5: الوعي بكير بدها أربابة وأنتوا أبطال.
10: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
11: شفتوا عمسرق بيته.
2: صارت ستة مع شرب السعادة. من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلى عالم الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب، ثلاثة أغاني طرب، الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إنت.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
3: صوت الحيدة لط.
1: من 8 لتسعة المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: كبرت كبرت كبرت
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة

أدغيام مايا نصري تلتقي بجمهورة بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 أب بليلة استثنائية، ليلة من الأحساس والذكريات. للحجز ticket.co أو 70 573 500

لأول مرة لايف تي في ريميكس. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. شو رأيك كاستورة نلف الدنيا وندور؟ رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني.

0: Tibbity, tibbity, bah.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayer Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
2: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
3: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
2: تفضل.
4: عجقة السيربة ليك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
5: وريد. بعجقة وبسمعك.
2: يقبرني مضيعك.
5: والعاني
2: والعاني. هيدا أجواءنا، هيدا برنامج والعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
6: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
2: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
3: مع الله. أغاني أغاني الله وكيلك.
1: شو هاي؟
4: أنا بحبي.
1: أنا كمان.
4: باي.
1: هيك بس؟
5: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
1: جونا عيلي
6: من أغاني
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني
6: من قلب بيروت.
0: جديد وائل كفوري ما في غيره.

0: سامبا دور للحجز 81 45 45 33 أو 66. بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كلمة غني عم بتندل، كلمة أرقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
0: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
3: ولعاني ولعاني
4: يقبرني موديلكن وألوانكن.
5: دخل صوتك انت دوا للناس.
6: أنا شو بعمل إذا كتير بحبك وإنت كتير مهضومة؟
3: لحظة أنا شو بعمل؟
7: أعطيني عبوتة رولاتي، أعطيني عبوتة حبيبي.
3: يلا ها
7: أنت عروس لبنان والله من القلب عيد.
3: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكن.
6: والعالي
3: كلنا بالسيارات إيدينا لفوق. لا ما حدا يترك الديركسيون.
8: والذكري حنا الذكرى.
0: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: المصري تلتقي بجمهورها بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 أب بليلة استثنائية، ليلة من الإحساس والذكريات. للحجز ticket.co أو 70 573 572.
1: خير، شو في؟ احكي لي، ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
2: انطوق، ليه بدعك لسانك؟
1: ليه كل هيدا الكره؟ معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
4: ويك إند دايما غير مع أغاني أغاني.
5: بحكي وضحكت له، دلعنا يا ما دلعت له.
4: عيشوا أحلى أجواء الويك إند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
6: جننوني عيونك، جننوني عيونك، دول شفتهم حنين.
4: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: إنها ساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: علام بالعشقة، راي على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش راي محل، وقف على أقرب نولة كفة ورجع كفة طريقك. كفة قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
2: صارت ستة.
3: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
4: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
3: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
5: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
6: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
3: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
7: مش لأنه عجقة كتير.
8: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: كليو هو الحليب.
1: عم حس اني غريبي.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا.
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي اوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمي بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: I was gonna go down to the store, but the couch was too comfy to let go. I said, why suffer when the vibe is this good?
1: Knock, knock it.
3: كن نازل جيب خبز ولبنة بس برا كانت طايفة الدنيا فبقيت بالبيجاما.

يا نصري تلتقي بجمهورة بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 أب بليلة

سامبا دور للحجز 81 45 45 33 أو 66. الويك أند دايما غير مع أغاني أغاني. بدنا نروح عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة

الآن بالعجقة، رايح الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولة، كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: والحليب. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
2: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول، مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
3: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
4: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
5: أنا بسمعكم كل يوم.
3: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللاوقت.
6: مدام ميري، أنت مش عاو جربة تطلعي، أنت أصلا فوق.
3: نحن فريق واحد، أنا وشربل ومالينا.
7: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من 7 للـ10 الصبح على أغاني.

0: إنها الساعة الثالثة بعد ظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجنين فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
6: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
7: شفتوا عمسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدالوت
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 اف ام.
2: برضو كل ما صار لك فرصة

0: creativity time.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayer Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
2: يقبرني موديلكم والوانكم
3: دخيل صوتك انت دواء للناس
4: انا شو بعمل اذا كثير بحبك وانت كثير مهضومه
2: لحظه انا شو بعمل
5: اعطيني عبوطه رولاتي اعطيني عبوطه
2: يلا ها
5: انت عروس لبنان والله من القلب هي
2: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكم كلنا بالسيارات ايدينا لفوق لا ما حدا يترك الديركسيون
6: وتذكري حنا السكرة
7: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM

0: بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس منقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام الهرا.
1: الأربعة أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
3: جوا قلبه وجوا نايف.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM. جديد عمرو دياب، لولا البنات.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا، تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا. حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست. الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.

0: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
1: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني أحلى بروجرامات أغاني أغاني
2: مع الله أغاني أغاني الله وكيلك.
0: شو هاي؟
3: أنا بحبي
0: وأنا كمان
3: باي.
0: هيك بس؟
4: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
0: جونا عيلة
5: قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: تبري تبري تبري تبري
1: تبري. علام بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولة كافي ورجع كافي طريقك. كافي، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711. The Golden Night وليد توفيق بـ أو بيروت، السبت 22 آب

0: da Samba Dur. للحجز 81 45 45 33 أو 66.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
2: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس الأخوين شحادة بافو الشاعر حبيب بوعنطون وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
3: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
4: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
3: تفضل.
5: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
3: بعجقة وبسمعك يقبرني مدينة. هيدا أجواءنا، هيدا برنامج والعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني
0: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM. ما في غيره.

0: الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: انت لو كنت بتهتم
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خاص
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة.

0: تبري تبري تبري تبري
1: تبري علام بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنة كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: حليب.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة

0: كبرت كبرت كبرت
1: آه. علام بالعجقة، راي على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش راي محل، وقف على أقرب نولة كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: هو الحليب.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayer Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
0: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل. من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم. من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة. وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 7116671 أو 03166711.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: إنها الساعة 6:00 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الآن بالعشاء رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولة كفة ورجع كفة طريقك. كفة قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
2: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
3: بعد غياب مايا نصري تلتقي بجمهورة بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 أب بليلة استثنائية، ليلة من الإحساس والذكريات. للحجز ticket.co أو 70-573-572. أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني.com.

الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردن.

0: حليب.
1: محس اني غريبي.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا.
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويل.
0: حجز التذاكر عبر دبي اوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمي بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: صارت ستة.
3: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
4: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
3: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
5: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
6: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
3: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
7: مش لأنه عجق كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: زيادة بسام بدور للحجز 81 45 45 33 أو 66.
1: خير شو في؟ احكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
2: فوق ليه بدعك لسانك؟
1: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
0: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
3: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
0: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711. الويك أند دايما غير مع أغاني أغاني.
4: بدنا نروح
0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5.

0: السابعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: احنا بالغربة نشتاق لصوتك.
3: انا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللاوقت.
4: مدام ميرال انت مش عاوز جربي تطلعي. انت اصلا فوق.
1: نحنا فريق واحد انا وشربل وميلينا.
5: من اغاني من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني.

0: صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: أحلى صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجدير فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
2: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
6: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: عالم الخاص كل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
1: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
2: صوت الحيدة لط.
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مش كنت نسيني
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني.

0: عالم الخاص كل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام اللي راح.
0: الأربعة أغاني ريترو.
3: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف
4: جوا قلبه جوا نايف.
0: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
1: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
2: مع الله أغاني أغاني. الله وكيلك.
0: شو هاي؟
3: أنا بحبك.
0: أنا كمان.
3: باي.
0: هيك بس؟
4: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
0: جونا عيلي
5: من أغاني
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: الساعة 9 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
4: وريد. بعجقة وبسمعك.
1: يقبرني مدينك.
4: ملعاني
1: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعانة، هيدا إذاعة أغاني أغاني
0: ولعانة مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: وبرن موديلكم وألوانكم.
1: دخل صوتك أنت دوا للناس.
2: أنا شو بعمل إذا كتير بحبك وإنت كتير مهضومة؟
0: لحظة أنا شو بعمل؟
3: أعطيني عبوطة رولاتي، أعطيني عبوطة حبيبي.
0: يلا ها
4: أنت عروس لبنان والله من القلب عيد.
0: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكم. السيارات ايدينا لفوق. لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: وتذكري حنا السكرة
6: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 اف ام.
0: والعاني
6: جديد محمد المجذوب.

0: تبلي تبلي تبلي تبام.
1: انت لو كنت بتهتم
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خصمك وبدا انا مش طايقة
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: انت
2: رح تبلشوا الويك اند بأجواء حلوة على

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

.com. أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني .com.

0: صارت ستة.
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
6: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: إنها الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الويك أند دايما غير مع أغاني أغاني.
2: بدنا نجوم.
1: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة 5

0: بس تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
1: احنا بالغربة نشتاق لصوتك.
2: انا بسمعكم كل يوم.
0: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
3: مدام ميريل انت مش عاوز تجربي تطلعي، انت اصلا فوق فوق فوق.
0: نحنا فريق واحد، انا وشربل ومارينا.
4: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.
5: من قلب بيروت
4: جديد وائل كفوري، ما في غيره.

0: صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجنين فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدها أربابة وأنتوا أبطال.
6: طول ما إنه إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
7: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.
7: شو مشتاق لي حسيتو.

0: إنها الساعة 12 عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدالك
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
3: لأيام اللي راح.
1: الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
5: جوا قلبه جوا نايف.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM. جديد وائل كفوري، ما في غيره.

0: إنها الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
2: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني عأحلى بروجرامات أغاني أغاني
3: مع الله أغاني أغاني الله وكيلك.
1: شو هاي؟
4: أنا بحبك.
1: أنا كمان.
4: باي.
1: هيك بس؟
5: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
1: جونا عيلة.
6: من أغاني
7: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من الاثنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: انا واجي وانت بطاطا.
1: جديد محمد المجذوب.